0: سمساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تمساك وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

يقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله.

0: بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. يعني هم خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم أن يثبت عقيدتنا وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: معونة في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: صوتك أعطي رأيك أنقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت
2: ناس بكري قالوا النهار على صبحه صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدويت كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. 7:06 على موجات راديو رمى فهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الخميس 14 مايو 2026، يوافق 27 ذو القعدة 1447 هجري. نهار جديد نبدأه متوكلين على ربي، إن شاء الله ربي يعطينا خير ما في نهار اليوم، ورب إن شاء الله يحفظنا من شر ما فيه بالتوفيق والنجاح والفلاح لكل وليداتنا في البكالوريا. اليوم 14 مايو، إذن تنطلق الاختبارات التطبيقية والشفوية للبكالوريا، إذن إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا في كل مستويات دراسية، خاطر الامتحانات سيبان احنا وصلنا لآخر السنة الدراسية واختبارات الثلاثي الثالث لكل المستويات، ورب إن شاء الله ينجح ويوفق الجميع. كالعادة في صبحيتنا ما يفوتك شيء من أخبار تونس، أخبار العالم، أخبار مساكن، أخبارنا عموما، تلقى وديما ملخص لأبرز ما صار وما تقال في ساعتنا الأولى. متابعتنا كي تتواصل في ساعتنا الثانية، الفقرات اللي تعودتوا بها، الطقس وحواله، رقم اليوم، كذلك لبوان مارشي، دورت المارشي مع خليل بداية من 9:15 هذا وأكثر، تلقاه معنا في صبحية تمتد من توا حتى 10 ديما عبر أحلى الإذاعات راديو رمى فهم. وشكرا لاختياركم النهار على صبيح. هو
1: النهار على صبيح.
0: أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. في الإخراج معنا حافظة بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. واليوم الجولة الختامية للرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم للموسم هذا، وأكثر تفاصيل نعرفوها بداية من 8، وخليل يكون معنا اليوم في المرشي الحي بداية من 9:15، نعطيكم فكرة على بورصة الأسعار كالعادة، أكيد نعطيكم فكرة على المعطيات الأولية لطقس اليوم. احنا نوصلوا لليوم 76 في فصل الربيع، من المنتظر الطقس باش يتميز بصحو نسبي مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ثم فما بعض الأمطار المتفرقة والمحلية متوقع اليوم بعدد من المعتمديات الغربية باش تشمل بعض العمادات الشرقية، وهذا بالنسبة للمعطيات الأولية، وأكثر تفاصيل إن شاء الله نعرفوها شوية أخرى. 7:08 بالضبط، صح قوتكم إن شاء الله، ثنية زينة للجميع، ونبدأ وديما بدعي وتخير ونقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نقولوا اللهم هب لنا دوام النعمة، يا ربي هب لنا دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام الصحة والعافية. Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: مع كمال من 7 للـ10.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام. تو 7:16 مواصل معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الاولى في النهار الاصبح. نمشي ولقاية ذي للتوقعات الجوية لليوم.
0: النشرة الجوية.
1: إذن كيفاش باش يكون طقس اليوم الخميس 14 مايو 2026 اللي يوافق 27 ذو القعدة 1447 هجري المعدل الوطني للرصد الجوي؟ يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا، فتدريجيا يكون كثيف السحب آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية مع إمكانية أمطار مؤقتا رعدية باش تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط. ريح اليوم تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط وتكون من القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب. سرعتها نسبيا متوقعة تكون قوية شوية قرب السواحل وكذلك بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. كما من المنتظر باش تتقوى في الليل بالمرتفعات الغربية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم من المنتظر باش يكون متموج بالشمال ومضطرب ببقية سواحل البلاد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 23 و 28 درجة مئوية بالشمال والمرتفعات، وما بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات، وتوصل بأقصى الجنوب إلى 37 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم. درجات الحرارة تتواصل تقريبا في نفس النسق، 31 درجة مئوية متوقعة الصبحية توصل توصل بعد الظهر إلى 31 درجة مئوية، تكون أقل شوية الصبحية، وبالنسبة الليلة في الليل تتراجع إلى 21 درجة مئوية. يعني تقريبا فما استقرار على مستوى درجات الحرارة المنتظرة اليوم. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها: صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:32، صلاة الظهر اليوم ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4 دقيقة، وصلاة المغرب ابتداء من 7:18، وصلاة المغرب ابتداء من 7:18، وصلاة العشاء ابتداء من 8:57. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية. النشرة الجوية.
1: يلا سيدي 7:19، ما تبعدوش. هذا الهادي جوين يقول: حبي يتبدل يتجدد. راجعين بعد، ما تنسوش اهداياتكم. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 مايو، ادخل الباش فيسبوك راديو راما فام ببليكاسيون نهار الاصبح وخلينا اهدائك في كومنتير، نقراوها بعد شوية في المباشر في فقرة من القلب للقلب. ما تنسوش على ذمتكم زاد رقمنا 71 134 396، ومرحبا بأصواتكم ومرحبا بكل اهدائتكم. حبي

0: جمال من 7 للـ10
1: صباح النور والسرور من جديد محلاك نيت الهادي جويني نخلطوا معكم للـ7:05 بالضبط على موجات لرما فهم. نهاركم سعيد مبارك وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نمشي لقيت ذي لفقرة من القلب للقلب
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 مايو انتوما اللي تأثوا الفقرة أكيد بهدايتكم العزيز عليكم. ونبدأ مع مدام سونيا نوار. صباح النور مدام سونيا، تحتفل بعيد ميلاد بنتها اليوم بشرة نوار ولا بشرة نوار، تحب تقولها عيد ميلاد سعيد يا بشرة العاقبة الألف عام ربي يخليك.

0: ولا بشرى عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالخير. سارة أبو قمرة وسليتي صباح الورد قلنا لكم زين نهارك سعيد مبارك. تقدم أحلى هدية لصديقتها ميل منصور بمناسبة عيد ميلادها اليوم. تقول لها عيد ميلاد سعيد والعاقبة الألف سنة.
1: انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة.
0: سلام على نورهان بريري. نورهان صباح الورد تقول الشيمة عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بالخير وربي يعطيك ما تتمنى بمناسبة عيد ميلادها.

قولوا مبروك مبروك. اذا مدام راضيه خلف الله تقول تهنئه من اعماق القلب لحفيدها الغالي الدكتور سيف دودو بمناسبه تخرجه، وتقول له الفين مبروك. اذا تمنى له المستقبل الطيب، وتقول له احلى الدكتور المهذب البشوش الاخلاق العاليه. وبالمناسبه احنا نقول لكل الاطباء الجدد المتخرجين حديثا، شفنا البارح الفيسبوك مزين اكيد بالنجاحات وتهاني النجاح بمناسبة النجاح. إذن لكل الدكاترة المتخرجين الجدد إن شاء الله بالمستقبل الزاهر، وألف مبروك للجميع.

0: وبالمناسبة نوجه تحية لصديقنا الدكتور جابر بوزيان يسمع فينا في ثنية الوقيت ذي. إن شاء الله نارك زين يا دكتور ورب إن شاء الله يعطيك ما تتمنى أنت وكل مستمعينا مع بداية هذا اليوم الجديد. خليكم معنا في الاستماع. هذا شعنا لقيت هذية في من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: مريم العيوني زادة صباح الورد يا مريم تقول مبروك زادة البنت رحمة بوغ تقول غيزيدنا يا لله. إن شاء الله مبروك عليكم إن شاء الله ديما فرحانين ومرحبا بكم. ادخلوا على الباش فيسبوك راديو رما فيهم ببليكاسيون نهار لصباحو تنجموا تخليونا غادي كل إهداءاتكم ونقراوها في موعد ثاني العشرة غير درجين. يلا احنا مواصلين معكم ديما في النهار لصباحو ونمشيوا لفقرة تعيش وتسمع توا 7:28.
1: تعيش وتسمع.
0: نحكيه على اليوم رسميا تنطلق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026. إذن اليوم الخميس 14 مايو الانطلاقة الرسمية وذلك وفق رزنامة رسمية ضبطت مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. إذن هو حسب بلاغ سابق لوزارة التربية فإنه الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية باش تكون اليوم 14 وغدوة 15 مايو لفائدة 4058 مترشح موزعين على 72 مركز اختبار. الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا تنظم زادة بداية من اليوم 14 وعندك غدوة 15 وبعد غدوة 16 ثم نهار 18 و20 و21 و22 و23 مايو الجاري يشاركوا فيها 21677 مترشحة موزعين على 289 مركز اختبار. بخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية الانفورماتيك برمجت بعد غدوة يوم 16 ونهار 19 ونهار 20 ونهار 21 23 مايو الجاري يجتازوها 162435 مترشحة موزعين على مئات المراكز اللي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيامات 19 و20 و22 و23 مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. الوزارة أكدت أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية واللي باش تكون أيامات 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026 في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تأمن الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطنية. كما باش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 نهار 23 جوان القادم على أني تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان ونهار 1 و2 جويلية 2026 باش يتم الإعلان عن النتائج نهار 12 جويلية القادم. هذا بالنسبة للرزنامة واليوم انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية لتلاميذ البكالوريا وإن شاء الله بالنجاح الكل لذاتنا وبنياتنا.

0: شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا في البكالوريا اذا وكل المستويات الدراسيه زاد الامتحانات سيبون حان وقتها امتحانات اخر السنه ان شاء الله بالنجاح للجميع. يلا 7:32 دقيقه خليكم معنا راجعين شويه اخرى بعد الفاصل الاشهاري والفاصل الموسيقي راجعين في 24 في دقيقتين ملخص لابرز ما صار وما تقال له.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صباحه مقيد الاشهار على ميرم اف ام
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته
1: Para pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a bikom ou yotkom b'ahsan choua. Les produits para pharmaceutiques et l'chassa bel kbir ou zghir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les aïnaïa bel bachra ou char. Hedel alkol ma ansiha l'étouatique ou zid les promotions ou el kadouet à la toul el am. Metoufish ou bech ma yfoutek chey. Zourouna yaoumien, melethnil el ahad. Metesa el saba. Fimseken, mkabl el manège, bahda les sept techniques. Ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: موصل معكم ديما المشوار توا 7:39 على موجات لرم اف ام. مرحبا بكم كل متابعينا كل مستمعينا داخل وخارج تونس. شكرا لاختياركم رم اف ام والنهار على صباحه باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه. كان فاتتك اخبار ال 24 ساعه الاخيره لقيت ذي تلقى ملخص سريع السريع عفوا لابرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين.
1: إذن نبدأ مع فحوى لقاء مع رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة البارحة. وإن استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيس الحكومة سار الزعفراني الزنزري وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية اللي انعقدت أخيرا ولا مؤخرا بالعاصمة الكينية نيروبية. على صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد وشدد على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على حد سواء. كما أكد رئيس الدولة على أنه الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة حسب ما جاء في نص البلاد. وزارة التجارة تقول لقاء للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها. خصص لقاء مع وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كان لها آثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية وساهمت يقول بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. كما أضاف أن جملة هذه التغيرات تفرض العمل المشترك ما بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى. وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من آثار التغيرات اللي يشهد العالم اليوم وانعكاسات على مستويات أسعار بعض المنتوجات فضلا عن دفع الصادرات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات القيمة التصديرية العالية والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه حسب ما جاء في نص بلاغ وزارة التجارة. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما وطنيا نهار 18 جوان مع إضرابات جهوية متتالية. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية باش تنطلق بالدخول في إضرابات عامة جهوية على النحو التالي: إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك نهار 3/19 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكيف وسليانة وذلك يوم الخميس 21 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد نهار الاثنين 25 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس 1، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وجيبس وقبلي وتطاوين نهار الاثنين 1 جوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك نهار الاثنين 8 جوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1 مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحامات التونسية لتجاهل مطالبها بداية من هال 2/18/2026. وكما قررت الهيئة كما قلنا تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس الخميس الموافق ل 18 جوان، ثم عقد ندوة صحفية تستدعي فيها وسائل الإعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية. وأكد مجلس الهيئة تصميم هيكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة وفق بيان أصدره يوم أمس إذا الهيئة الوطنية للمحامين إذا بتونس كانت أصدرت هذا البيان. نواصل معكم 24 في دقيقتين توالسبعة وأربعة وأربعين دقيقة.
0: 24 في دقيقتين.
1: أمس صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. في السياق هذا كان أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في رد على تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الهدف هو 35% من المزيج الطاقي كمصدر للطاقات المتجددة في أفق 2030. وأفاد الوزير بأن المصادقة على هذه المشاريع باش يمكن بالخصوص من تنويع مصادر الطاقة والتقليص من تبعية الغاز الطبيعي المورد والحد من كلفة إنتاج الكهرباء. كما قال الوزير أن دخول هذه المشاريع في الإنتاج باش يمكن من توفير تقريبا 300 مليار سنويا في ميزانية الدولة، هو ما يقابل ما خصص لبرنامج التنمية الجهوية سنة 2026 في قانون المالية. وأكد الوزير أن هذه المشاريع باش تمكن من التخفيض في المصاريف بالعملة الأجنبية من خلال الحد من العجز الطاقي، وأضاف أنه من المؤمل اقتصاد سنوي بحوالي 46 مليار من العملة أجنبية. وقال أنه الاختلال الكبير بين الانتاج والاستهلاك الطاقي لا يسمح بتسجيل فائض يوجه نحو التصدير. كما تحدث البارح الوزير وقال أنه الوزارة قد انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فوتوضوئية للانتاج الذاتي للكهرباء. هتنسمعوا شنو قال بالضبط الوزيرة.
2: بدينا في البحث عن تمويلات في إطار التعاون الدولي حتى نسند الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج محطات لخزن الطاقة. عنصر آخر يهم ترشيد الاستهلاك على مستوى الإدارات والمصالح العمومية. اليوم احنا انطلقنا في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات وزارة الصحة مستشفيات ومستوصفات ومؤسسات وزارة التربية المدارس والمعاهد بمحطات شمسية فوتوفولتائية للإنتاج الذاتي للكهرباء ولإنجاز عمليات النجاعة الطاقية من خلال تغيير الفوانيس، تغيير المكيفات، العزل الحراري للأنظمة، إضافة إلى مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية.
1: 7:47 على موجات راديو رام فيم، واصل معكم في 24 في دقيقتين ملخص لأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة، ونمر إلى أخبارنا الدولية.
0: 24 في دقيقتين.
1: إذن البارح الرئيس الصيني حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشوب صراع بين بلديهما إذا وسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، ولتطالب بكين بضمها وفق محطة CCTV الرسمية الصينية. وقال تشي الرئيس الصيني أن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وأضاف أنه إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ قد يتصادم البلدين أو حتى يدخلين في صراع، ما يدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع شديد الخطورة. كما أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات مع الولايات المتحدة في صيغتها الجديدة بعد قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أن البلدين اتفقا على أنه بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا في السنوات الثلاثة المقبلة وما بعدها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني أن القوتين العظمتين سيكون لهما مستقبل رائع، وأضاف أنه شرف له أنه كان مع الرئيس الصيني، وقال أنه شرف له ترامب أنه يكون صديق للصين، وقال ستكون العلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. و واحنا نتحدث اكيد على الولايات المتحده الامريكيه والصين، نتحدث ايضا على اخر المستجدات في الشرق الاوسط، ونتحدث على اليوم 76 من اندلاع الحرب الامريكيه الصهيونيه على ايران. وحسب اخر المستجدات، افادت وكاله بلومبرج بعبور ناقله نفط يابانيه عملاقه لمضيق هرمز بشكل سري ونادر. وقال وزير الخارجيه الامريكي انه بلاده تحاول اقناع الصين بالتدخل للضغط على ايران من اجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. من جانبه، قال نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس انه يعتقد ان بلاده تحرص تقدم في المحادثات مع ايران. في طهران، قال الرئيس الايراني انه احلام الاعداء باستسلام الشعب الايراني لن تتحقق ابدا، بينما قال نائبه انه حق ايران في مضيق هرمز ترسخ وانه المساله انتهت. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة ما بين الكيان الصهيوني ولبنان في واشنطن، اليوم تواصلت الغارات على مناطق في جنوب لبنان. وكان لبنان قد شهد أمس تصعيد صهيوني واسع، وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 22 شخص استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف فارجي أن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. أمس نفت وزارة الخارجية في الإمارات ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. قال إنه زار الدولة الخليجية وعقد اجتماع سري مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وذكر بيان مكتب نتنياهو إنه زار الإمارات خلال حرب إيران. وقال بيان وزارة الخارجية إنه علاقات الإمارات مع الكيان الصهيوني علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية حسب ما قال بيان وزارة الخارجية الصهيونية. وأضاف إنه أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. وجاء في بيان مكتب نتنياهو إنه اللقاء أفضى إلى تحسن تاريخي حسب زعمه ووصفه في العلاقات ما بين الكيان والإمارات. وقال مصدر إنه نتنياهو والشيخ محمد بن زايد اتلقاوا في مدينة العين الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان في 26 مارس، واستمر اللقاء متاعهم ساعات عدة. على كل الإمارات تنفي، ولكن نتنياهو يأكد إذن حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اللي قال وأكد أنه زار الدولة الخليجية وعقد اجتماع سري مع رئيسها. على كل هذا شعلنا لليوم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: أبرز ما صار وما تقال، ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباحو.
0: النهار على صباحو.
1: أركم زين، متابعتنا متواصلة، خليكم معنا تو 8 غير درجين. فاصل إشهاري قصير، رجعين بعد شوية مع رقم اليوم.
0: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيد في شهار على نرم افهم.
3: الو،
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو، وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا،
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053. قريت لإسعاد كل بيت.
4: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
5: بالجارانتي.
4: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
5: الأصلية.
4: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. تونيزيا هايتك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: مع كمال من 7 للعشرة.
1: موصل معكم ديما المشوار 57 دقيقة على موجات راديو رما فام. سمعنا شيرين نخلط معكم لقيت ذي لفقرة رقم اليوم. رقم اليوم في رقم اليوم نحكيه على 860 ألف حاج اللي وصلوا إلى البقاع المقدسة، وينقال توفيق ربيعة وزير الحج والعمرة السعودية البارح أنه عدد ضيوف الرحمن الواصلين إلى السعودية حتى الآن بلغوا أكثر من 860 ألف حاج. لافتني لأنه منظومة خدمة ضيوف الرحمن تعمل بتكامل مؤسسي بين أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية من خلال أكثر من 600 خطة عمل. إذن 860 ألف حاج وحاجة اللي وصلوا إلى المملكة العربية السعودية إلى حد يوم أمس، ويتواصل توافد الحجاج من كل بقاع الأرض. وفي تونس تقريبا وصل إلى حدود أول أمس تقريبا قرابة ولا تقريبا 5000 حاج تونسي لقصد ربي ووصلوا يعني للمملكة العربية السعودية، وما زالت الرحلات متواصلة إذن للقيام بشعيرة الحج. على كل هذا بالنسبة لي رقم اليوم اللي هو 860 ألف حاج، وهذا شعلنا في فقرتنا
2: رقم اليوم.
1: عليكم معنا دائما في الاستماع للنهار على صبيح هو يا سيدي. خليكم معنا، مواصل معكم احنا بعد شوية مشوارنا ومتابعتنا في ساعتنا الثانية، ما تبدلوش الموجة رجعينا.
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيت الشهار على نارم افام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام
5: في ساكن في سوسة.
2: تونسنا
0: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: القناص موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على لرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: عم الحب مغني.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

كل جمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 8:26 دقيقة على موجات لرما فام. صباح الورد لكل مستمعينا ومتابعينا وين ما كانوا. سمعنا أمر الزمان، نواصل معكم في ساعتنا الثانية. متابعتنا أكيد لكل مهمكم من أخبار، والبداية باش تكون مع فقرة منك نسمع لقية ذي وأخبارنا الجهوية. أصواتكم زيادة اللي تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فام أو رقمنا 71 134 396. ومرحبا بكم في المتابعة والاستماع، صح قوتكم إن شاء الله. أكيد متونسين معنا داخل تونس وخارجها تسمعوا رما فام على 99.8 في مساكن في سوسة في المنستير، وتسمعونا أيضا على 3W@rmfm.net، هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. يلا نمشي ولقاية ذيلي منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: نبدأ مع رسالة خلطتنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فام. مدام رفيقة ثبوتي، صباح النور، تقول بربي اني مواطنة نسكن في زاوية سوسة في الحومة جديدة وراء الميركور، فما قرابة 800 عائلة يعني تسكن غادي. تقول شكينا برشا مرات على الماء، تقول حكينا حاولوا يوصلوا

0: لو أصواتهم كانوا زادة حضروا بحذانا يعني في راديو أنا ما فهم تقول للأسف لا إجابة. تقول رانا نعيش في حالة صعيبة برشة مزرية حسب توصيفها. تقول حتى الستيرنات يعني يستعملوا في الماء يعني من الستيرنة. تقول تخوف تنجم تكون لا قدر الله يعني فيها أمراض ذيك علاش. تقول بربي وصلونا صوتنا على كل إن شاء الله صوتكم يوصل يا لله وإن شاء الله يصير التفاعل. نحكيه على منطقة سكنية تقريبا 800 عائلة موجودين وراء الميركور غادي في زاوية سوسة. على كل إن شاء الله يوصل الصوت ولو أنه أكثر من مرة كانوا تواصلوا معنا وأكثر من مرة كانوا حاضرين معنا وتحدثنا على الإشكالية هذه اللي مازلت متواصلة. إن شاء الله صوتك وصل مدام رفيقة ومرحبا بكل تفاعلاتكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. نواصل معكم نمشي والهرقلة. إذن بعد 4 أيامات من البحث المتواصل تمكنت فرق الغوص التابعة للحماية المدنية والحرس البحري مساء يوم أمس الأربعاء من العثور على جثة شاب مفقود بشاطئ حلق المنجل في معتمدية هرقلة من ولاية سوسة. وذلك أثر عمليات بحث وتمشيط دامت 4 أيامات كاملين منذ تاريخ فقدان ونهار لحد اللي فات وفق ما أكدته إذن مصادر إعلامية. إذن ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وبربي هي دعوة لكل الشباب ردوا بالكم راه الطقس مازال مش متاع تبحير مازال مش متاع عمان في البحر للأسف. يعني نشوفوا الأرقام تاع الشهر اللي فات أفريل وحتى نخلطوا يعني للشهر ذي حالات الغرق سمعنا يعني بعديد الحالات اللي راحوا ضحيتها يعني شباب ونورات خلينا نقولوا ربي يرحمهم إن شاء الله ويصبر عائلاتهم. هذاك علاش نقولوا الحذر ثم الحذر ردوا بالنا الطقس مازال مش متاع تبحير ردوا بالنا ونسيس رواحنا ونستحفظوا على رواحنا. نواصلوا معكم في متابعتنا الجهوية. بلدية سوسة تطلق تطبيق أبليكاسيون تطبيق رقمية لتقريب الخدمات من المواطن. ونقرأ من جريدة الصباح نيوز والموقع الصباح نيوز بقلم أنور قليلا وجلو تحية. وإن أطلقت بلدية سوسة في الأيام الأخيرة تطبيق رقمية أبليكاسيون عبر الهاتف الذكي يعني تنجم تصبه في تليفونك بهدف تقريب الخدمات من المواطن وفسح مجال التفاعل عن بعد. وتأتي الخطوة ذي في إطار تعزيز الانخراط في مسار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات البلدية وتسهيل التفاعل والتواصل ما بين مصالح البلدية والمواطن ضمن ولضمان عفوا لنجاعة التدخلات. صباح نيوز كنت تواصلت بالمهندسة في الجغرفة الرقمية ورئيسة مصلحة الجغرفة الرقمية ببلدية سوسة إيمان جمعة واللي أكدت أهمية أنه يقوم أهالي ومتساكنو مدينة سوسة بتحميل هذه التطبيقة الذكية تليشارجيوها إذن في تليفوناتهم للانتفاع بجملة من الخدمات عن بعد إلى جانب الإسهام في توثيق وتثمين التراث والمعمار المحلي اللي تسخر به مدينة سوسة. وكشفت رئيسة مصلحة الجغرفة الرقمية بالبلدية أنه الدخول إلى التطبيقة الذكية والاطلاع على مختلف المنصات يتم عبر الموقع الرسمي للبلدية ومن خلال فضاء المواطن ليسمح بالاطلاع على نحو 8 تطبيقات فرعية تتعلق بالبوابة الجغرافية الرقمية الموقع الرسمي للبلدية تطبيق لتقبل شكاوى متاع المواطنين والمقترحات وتطبيق أخرى للتعرف على أوقات رفع الفضلات وتطبيق تفاعلية لتأثيث تاريخ سوسة وأخرى للخارطة السياحية إلى جانب تطبيق فرعية للاطلاع على مثال التاي العمر 2008 في انتظار التحيين وتطبيق للبحث عن عنوان حيث يكون بإمكان المواطن زائر أو مقيم الاطلاع على كل معطيات اللي تهم المدينة بما في ذلك الاطلاع الدقيق على مواقع مختلف المعالم الأثرية والتاريخية اللي تسخر بها المدينة مع توفير لمحة تاريخية وجيزة عن المعلم وخصوصيته. كما أشارت في تصريح أيمن جمعة إلى إمكانية أنه يسهم المواطن في تأثيث المحتوى من خلال إرسال صور مدعومة بتعليقات حول المعلم التاريخي أو التقاط صور فوتوغرافية تبرز جمال الموقع والمعلم إلى جانب الاستفادة بخدمات لتحديد الأنهج والشوارع وبلوغ العناوين بكل دقة بتوفير مسار دقيق ومختصر، مضيفة أنه في إطار تحسين الخدمات البلدية في علاقة برفع الفضلات ينجم المواطن عبر الابليكاسيون يعرف أوقات رفع الفضلات في بلدية سوسة للاطلاع بكل دقة عن أقرب حاوية من محله وتوقيت مرور الشاحنة. إذن هذا بخصوص التطبيقة يعني جديدة الخاصة ببلدية سوسة والخدمات يعني الموجودة فيها. على كل حال إذن تتحسن أكثر وتتطور أكثر مع التفاعل يعني متاع المواطنين في بلدية سوسة، وكانت الدعوة توجهت لسكان المدينة إلى تحميل التطبيقة الذكية والتفاعل مع مختلف مكوناتها لتحقيق المنشود. به تجربة باهية وأكيد تتطور أكثر مع التفاعل معها، وعليش لا يعني ما نشوفوش مثال للتطبيق هذه في البلديات، تنجم أكيد تعاون برشا. يلا هذا شعلنا في منك نسمع لليوم.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: يلا 8:33 دقيقة على موجات راديو رما فهم، ديما معكم في النهار الأصبح ونسمعوا التونسي، نسمعوا العازفات يغنيوا أرضوني زوز صبايا، راجعين بعد شوية.

0: جميل من 7 للعشرة.
1: رجعني لكم من جديد والتسعة غير أربعة لموجة راديو رما فهم. كنا نسمع فيها عمرو ذئب. نخلص معكم لقيت ذي. نمشيوا لي فقرة أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ. اسمع ما نقرأ.
1: إذن نمشيوا لعناوين الجرائد الصادرة لليوم الخميس 14 مايو 2026. نبدأ مع جريدة الصباح. في عناوينها اليوم تكتب في الصفحة رقم 4: تزايد استهلاك المياه المعدنية المعلبة في تونس. 31 وحدة تعليب انتاج 500,000 قارورة متاع مياه معلبة في الساعة. 500,000 دبوسة في الساعة يعني يقع انتاجها. ومنصة إلكترونية لتفادي الاحتكار. المياه المعدنية المعلبة في تونس تزيد استهلاكها. وهذه لسنوات الحقيقة التونسي تقريبا نحكي في الأغلب ولا استهلاكه بالنسبة المياه الشرب مقتصر فقط على المياه المعلبة. إذن نظرا لجودة المياه اللي تحكي عليها برشا مرات. إذن 31 وحدة تعليب في تونس يخدموا انتاج 500,000 قارورة في الساعة ومنصة إلكترونية لتفادي الاحتكار. وليت ميزانية أخرى للتونسي. نواصلوا معكم ديما مع الأبرز العناوين. نقرأ في الشروق في عدد اليوم: قضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط للاغتيالات. 38 عام سجن لفتحي دمق. صفحة رقم 3 تلقاو كل التفاصيل. أيضا نقرأ ملاحقة شبكات لتسميم الكلاب وسرقة الخرفان. القبض على 12 متهمة. سفير إيران بتونس في حوار للشروق يقول مذيق هرمز لن يعود كما كان قبل العدوان. في المغرب نقرأ: واليوم وزارة المالية تدعو اتحاد الشغل لإبداء رأيه حول قانون المالية لسنة 2027. تتسائل المغرب تقول هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورات تقنية. رياضيا نقرأ اليوم في بالنسبة لجريدة الصباح في الشان الرياضي. نقرأ اليوم: ينزل الستار على بطولة الرابطة المحترفة الأولى. هذه الجولة الختامية. الترجي لحسم الوصافة وصفاقسي مطالب بالانتصار والانتظار. أيضا صراع غير مباشر ما بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان. في عنوان آخر نقرأ: قبل إعلان قائمة المدعوين للمنتخب، 6 راس مرمى تنافس على 3 مقاعد في نهائيات كأس العالم. في العناوين الرياضية في الشروق نقرأ: المشهد الأخير في البطولة، صراع عن بعد بين الترجي وإسفاقسي. أيضا نقرأ: من أجل تفادي النزول، مصيرية لباجة والقيروان. وأيضا نقرأ: بحضور القدماء وعدد قياسي من الأحباء، الإفريقي يتسلم رمز البطولة اليوم ويحتفل. من العناوين الرياضية في المغرب نقرأ: الرابطة المحترفة الثانية، تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسة في الرابطة الأولى، عن جدارة ورباعي يصارع من أجل آخر بطاقة. إيش عنا في جولتنا مع العناوين؟
0: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: كملين معكم ديما المشوار، مازلنا مع المقالات. بعد شوية نرجع أكيد ونكملوا معكم. تو التسعة غربة راجعين، ما تبدلوش الموجة.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: صباح النور والسرور. 49 دقيقة بعد 8 مواصلين معكم المشوار. نصبح عليكم لليزا انترنت الكل قاعدين يتفاعلوا معنا. امنا بن حسين خلف الله صباح الورد تحية ليك. اذا تقول نهاركم زين وبنين. تحب غنية شيرين تباعا هكا الغنية؟ والله ما نشوفوها الغنية. على كل نجيت العابد موسى صباح الورد بسمة وموسام. نهارك اسعد ليامات نورا جرامي سعفي صباح الورد ليكم. ليلى بن سعد نهارك أسعد ليمات. كل مستمعينا ومتابعينا صديقنا خليفة القفص يقول صباح الخير كمان نهارك زين. يقول اليوم الطماطم هاي بربع ليف. تنشوفوا مع خليل بعد شوية. يقول خليل باش مشي طيب الكسرونة فلفل مقلي. تنشوفوا احنا بعد شوية الأسعار تقريبا صيف ساعة أخرى مع صديقنا خليل. يسر الخضير جلاسي تقول صباح الخيرات والمسرات والبركات. تقول نهاركم زين. تسلم على تقول أحلى صاحبات ربي فضلكم بعضكم يا لله. وتحية اليوم الكل القائمة طويلة القائمة طويلة يا لله. أميرة إذا فاطمة سامية زادة رابعة زادة شكون هاجر أحلام إن شاء الله ما نسيت حد. إذا سميرة على كل نوجه لهم تحية الكل ليكايا وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا لله. يلا 9 غير درجين نمشيوا لي أسمع ما نقرأ ونمشيوا لي مقال اليوم.
0: أسمع ما نقرأ اسمع ما نقرا.
1: اذا نرجع لمقال وخبير اقتصادي يقول التضخم والضغط الجبائي ومسالك التوزيع تلتهم زيادات الاجور. القدرة الشرائية للأجراء في تونس منذ سنوات قاعدة تشهد ضغوط متزايدة في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم والتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية، والشيء ذي انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك، وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور اللي شملت مؤخرا نحو 3,600,000 أجير في القطاعين العام والخاصة. فشان هذية الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج في تصريح إعلامي كان أكد وبين أنه رغم أهمية الزيادات الأخيرة في التخفيف من تداعيات غلاء المعيشة لأنها ما زالت ما هيش كافية لإحداث تحسن فعلي في مستوى عيش المواطن، باعتباره أنه جزء مهم منها يستهلك مباشرة، يعني جزء مهم من الزيادات هذه مباشرة يستهلك عبر الاقتطاعات الجبائية والمساهمات الاجتماعية بطبيعتها ما توصلش كاملة، إضافة إلى الارتفاع المتواصل للأسعار. وأوضح بالحاج أنه الزيادة في الأجر الخام لا تعكس حقيقة ما يتحصل عليه الموظف فعليا، وتخضع الأجور لاقتطاعات متعددة تشمل المساهمات الاجتماعية لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد إلى جانب الأداء على الدخل اللي قد يبلغ نسبا مرتفعة بالنسبة إلى بعض الشرائح، وهو ما يؤدي إلى تآكل الزيادة قبل ما تنعكس على القدرة الاستهلاكية الحقيقية للأجير. كما أضاف في تصريح أنه بعض الإطارات العليا مثلا اللي تستفيد من زيادة خام في حدود 120 دينار قد لا تتحصل فعليا إلا على جزء محدود منها بعد خصم الأداءات والاقتطاعات الاجتماعية، هو ما يفسر استمرار شعور فئات واسعة من الموظفين بعدم تحسن أوضاعهم المعيشية رغم الزيادات المعلنة. في المقابل يواصل التضخم الضغط على ميزانيات العائلات التونسية، خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أنه الإنفاق الغذائي، يعني شو يصرف التونسي على الماكلة، يمثل قرابة ثلث مصاريف الأسر، ما يخلي أي زيادة في الأسعار تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن. حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أفريل اللي فات إلى 5.5% مقابل 5% خلال شهر مارس عام ناول، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية اللي بلغت 8.2% مقابل 6.8% في مارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 9.3% مقابل 7.5% خلال الشهر السابق. في المقابل تراجع نسق ارتفاع أسعار خدمات النقل إلى 2.5% 2.2% مقابل 2.8% في مارس. باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2% نتيجة ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 19.2%، الدواجن والحم الضان والعلوش بنسبة 16.1% لكل منهما، والخضر الطازجة بنسبة 13.5% واللحم البقر بنسبة 12%، الأسماك الطازجة بنسبة 11.9%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6.8% وأسعار البيض بنسبة 4.4%. أيضا أسعار المواد المصنعة خلال شهر أفريل شهدت ارتفاع بنسبة 4.7% باحتساب الانزلاق السنوي، ويرى الخبير الاقتصادي أنه من أسباب ارتفاع الأسعار اختلال مسالك التوزيع وهيمنة الوسطاء والمضاربين على السوق، الشيء ذي يساهم في تضخيم هوامش الربح بين المنتج والمستهلك ويدفع نحو ارتفاع غير مبرر في أسعار العديد من المواد الأساسية، كما اعتبر أنه الضغط الجبائي المسلط على الأجراء شهارة أصبح من أبرز العوامل اللي تستنزف الطبقة المتوسطة في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل كبير على الأداءات المباشرة المفروضة على الأجور مقابل محدودية المداخيل الجبائية المتأتية من الاقتصاد الموازي وبعض القطاعات غير المهيكلة. إذن يقول أيضا الاستهلاك يعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، غير أنه تراجع المقدرة الشرائية للأجراء يحد من قدرتهم على الإنفاق، والشيء ذي ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية ويقلص من ديناميكية الطلب الداخلي، كما أشار في تصريحه إلى أنه الزيادات في الأجور تفقد الأثر متاعها بسرعة وقت اللي يرتفع التضخم بنسق أسرع من تطور الأجور الصافية، وهو ما يؤدي عمليا إلى تراجع الأجر الحقيقي للمواطن أي قدرته الفعلية على الاستهلاك رغم ارتفاع دخله الاسمي. وأكد بالحاجة أن معالجة أزمة المقدرة الشرائية لا يمكن أن تقتصر على الترفيع الدوري في الأجور فقط، بل تستوجب إصلاحات أعمق تشمل مراجعة الشرائح الجبائية، التخفيف من العبء الضريبي على الأجراء، الحد من التضخم وإصلاح منظومة التوزيع ومقاومة الاحتكار، إلى جانب تحسين الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، كما شدد على أنه الزيادات في الأجور رغم الأهمية الاجتماعية متاحة لكن لا يمكن يتحقق نتائج دائمة إذا لم تترافق مع تحسن في الإنتاجية وارتفاع النمو الاقتصادي. يقول إذ أنه زيادة الأجور دون خلق ثروة إضافية أو تحسين مردودية المؤسسات قد تؤدي لارتفاع كلفة الإنتاج وتغذية التضخم، وذي ينعكس مجددا على الأسعار، ويفقد الزيادات هذه أثرها الحقيقي، ويرى أنه تحسين مستوى عيش المواطنين بشكل مستدام يمر عبر دعم الاستثمار وتطوير الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بتحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية والمحافظة على استقرار الاقتصاد. إذا هذا شعنا اليوم في أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: 8:57 دقيقة على موجات لرم فهم، راجعنا معكم شوي أخرى نعملوا طلع للمرشي مع خليلة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: صباح الخير. صباح النور. فول نشراتنا الرياضية. عقد المدرب صبري اللموشي غدوة الجمعة 15 مايو على الساعة الرابعة بعد الزوال بإحدى النزل جمارة ندوة صحفية للإعلان على القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي واللي باش تشارك في مونديال 2026. على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وين حقق الملعب التونسي البارح فوز ثمين خارج قواعده على حساب مستقبل جيبس هدف مقابل صفر في مباراة عزز من خلالها تمركزه في المركز الرابع بعد إصدار الستار على مشواره في الموسم الحالي من البطولة الوطنية وسجل الهدف الوحيد للملعب التونسي يوسف السعفي في المواجهة الثانية. كان أيضا حقق الترجي الجرجيسي انتصار هام أمام النادي البنزرتي بنتيجة هدفين مقابل صفر حملة توقيع كل من خليل القصاب وصديق المجري ورفع الترجي الجرجيسي رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس مؤقتا في حين تجمد رئيس الرصيد عفوا للنادي البنزرتي عند 33 نقطة في المرتبة الثانية عشر. تلعب اليوم الدفعة الثالثة من مقابلات الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من الأربع حيث سيكون التنافس بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة والنادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة على المرتبة الثانية المؤهلة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. من جهة أخرى يتواصل الصراع بين أولمبي البيجي 31 نقطة وشبيبة القيروان 30 نقطة من أجل ضمان البقاء. نعطيكم فكرة على برنامج المقابلات اليوم. النادي الافريقي الاولمبي البيجي الحكم حسين بولعراس حكم الفار سيف الدين الورتيني. الاتحاد المنسيري يستضيف مستقبل سليمان الحكم هيثم الطرابلسي وحكم الفار باش يكون محرز المالكي. نجم المتلوي شبيبه القيروانيه الحكم نضال بلطيف حكم الفار حسني النيلي. مباراه اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي الحكم باسم بالعيد حكم الفار وليد المنصري. ومباراه الكلاسيكو النادي الصفاقسي النجم الساحلي الحكم حمزه اجعيد حكم الفار منتصر بالعرض. بعد نهاية عقد المدير الفني للشبين للاتحاد المنستير جديد الصحراوي قررت إدارة الفريق تعيين المدرب محمد عامر حيزم كمدير فني جديد على أن يبدأ مهامه تحضيرا للموسم الجديد 2026-2027 علما أن فريق النخبة كانت أهل لمرحلة التتويج وبش يواجه هذا الأحد الترجي الرياضي التونسي في الملعب البلدي بمساكنه. تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المغربي هدف مقابل هدف بملعب المولاي حسن في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة واللي تقام نسختها 16 بالمغرب من 13 مايو الجاري إلى غاية 2 جوان المقبل. وبادر المنتخب التونسي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بواسطة اللاعب يحيى الجليدي قبل ما يتمكن إليان الحديدي من تعديل النتيجة في الدقيقة 76 لصالح المنتخب المغربي. في نفس المجموعة كان تعادل أيضا وكانت المقابلة بالتعادل السلبي حسم أو حسمة النتيجة مباراة المنتخب المصري والنظير الأثيوبي وبشواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظير المصري يوم 16 مايو الحالي بمركب محمد السادس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. أحرز فريق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي والمرة 14 في تاريخه بعد تغلبه 2-0 على ضيفه أو مضيفه لانس في مباراة مؤجلة من الجولة 29. وكما قلنا فريق باريس سان جيرمان لقى صعوبة كبيرة في حسم اللقب بعد ما تصدر المسابقة منذ مدة وانتظر مباراة لانس صاحب المركز الثاني ليحسم اللقب قبل نهاية البطولة بجولة واحدة برصيد 76 نقطة فيما جمد رصيد لانس في المركز الثاني برصيد 67 نقطة. وأيضا يملك فريق باريس سان جيرمان فرصة لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي في انتظار مباراته مع فريق أرسنال الإنجليزي في 30 مايو الحالي في مدينة بودابست. نعطيكم النتائج الكاملة ليبرز المواجهات البارح في مختلف المسابقات الأوروبية. في البريمير ليج مانشستر سيتي ينتصر على كريستال بالاس 3-6. في الليغا الدوري الإسباني 4 مقابلات تلعبوا البارح، إسبانيول فاز على أتلتيكو بيلباو 2-0، فياريال هزيمة في مواجهة إشبيلية 3-2، ألافيز انتصر على برشلونة 1-0، وغيتافي فاز على مايوركا 3-1. في الليك آن دوري الفرنسي بريست ينهزم في مواجهة ستراسبورغ 2-1، وكما ذكرنا فريق لانس هزيم على أرضية ميدانه في مواجهة باريس سان جيرمان 2-0. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. rmfm فيم ساكن في سوسة، تونسنا تونسنا من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صبيحه. النهار على صبيحه. مع كمال من السبعة للعشرة. صلتينا. صلتينا. صلتينا.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: التسعة واربع لموجات لرما فام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واصلنا معكم ديما مشوار ننسل مبارشة على متابعينا ومستمعينا اللي في الخدمة لقيت ذي ربيعينكم. إذن وتحياتنا لكل زادة مستعملي الطريق، الناس اللي تسمع فينا في التاكسيات، في الواجهات، في الكيران، وفي كل أكيد وسائل النقل. تحية لكم وربي عينكم. إذن طقس درجات الحرارة كما البارح تقريبا، جوست الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم. فما أمطار متوقعة الليلة لما حالة في عدد من الولايات الغربية، ونحكي الوسط خاصة والجنوب الغربي، باش توصل وخاصة في الليل إذن إلى بعض العمادات الشرقية. على كل ربي يرحمنا، فما تقلبات جوية منتظرة غدوة، هكا فما إمكانية ضعيفة متاع بعض الأمطار باش تشمل معتمدية مساكن. وأكيد نتبع معكم لحظة بلحظة كل تطورات الطقس وكل مستجدات، اتبعوا معنا ديما في النهار الأصبح ولقية ذي الموعد باش يكون مع لو بوان مارشي مع صديقنا خليل. لا
0: لو بوان مارشي لو بوان مارشي.
1: يا خليل صباح الورد ونهارك زين. نهارك زين يا خليل، نهارك طيب يا خليل، نهارك فل وياسمين يا خليل. اي جوست بعد لنا شوي على الحس يا خليل، ونحينا كلكيت باش نجمو نسمو بعضنا بالبه
2: باه
1: باه يا خويا الباه. اي شنو الاحوال مالك؟
2: اي باش
1: هيك هكا خمسة على خمسة ما شاء الله عليك، هكا ما شاء الله الصوت واصلنا بالبهي واضح. اي شنو احوالك خويا الباه؟
2: والله الحمد لله
1: الحمد لله. هاو كبدي اسمع، يقرب العيد الكبير بشويه بشويه، متزامن مع الامتحانات اذا نتاع وليداتنا وبنياتنا، ربي ينجح ان شاء الله وربي ان شاء الله يعين الجميع. كثرتش ظهرتش هيك شويه، كثرتش الحركه هيك على العلوش شويه، نحكيو ما ظهر العيد الكبير بديتش هيك ولا مازال؟
2: سامحني كمان، بالحقيقه هو متزامن وظهرت

0: بالعيد بجميع من زمان تقريبا هيك بالنسبة للقطاع الخاص عاد فما وفما. على كل حال ربعين الجميع يمكن شي لحكية مربوطة هيك بالشهري مربوطة بالفلوس زادة يا خليل وتحس أما تحس هالحركية وخرت كين قارنوها بعوام سابقة يا خليل. يعني في العادة نحكيه على 10 أيام و 13 يوم يعني قبل العيد تلقى يعني موجودة الرحب متاع الأضاحي متاع العيد التجار اللي يبيعوا كل المواد والحاجات اللي نستحقوهم في العيد الكبير يبدأ فما نقاط لكن تحس البارح تعديت الحقيقة كيكة شوية وسط البلاد ما فماش مازال ما فماش مازال ما فماش والأسعار حسب ما كما تسأل وقاعدة تشوف يا خليل مازلت هي ما تغيرتش برشا تقريبا
1: الحقيقه هي تغيرت مش تقولي ما تغيرتش برشا
0: لا معناتها الناس
1: ما تغيرتش بكل
0: مش نحكي على اللحم بطبيعته يظهر
1: لا على العلوش
0: على العلوش
1: حي يعني نفهم فيه العلوش بالنسبه للعلوش حي مازال كالعاده غاليه
0: ما تغيرش يعني ما
1: تغيرش
0: المرة هذه المواطن يشوشت المواطن مش العلوش سام العلوش يشوشت المواطن مش المواطن يشوشت العلوش كيكا
1: والله يشوفون كوز كمان يعني واحد من الناس من الشارك
0: هو اسمع توفى 13 يوم على امل انه على الاقل يولي في يتيح شويه يعني عند القدره الشرائيه للمواطن خاطر الاسوام اللي نسمعوا فيها بصراحه أكبر وأكثر من القدرة متاع المواطن ومتاع الشهار ومتاع المتوسط والضعيف. على كل حال ربي إن شاء الله يعين الجميع. يا أخويا احنا اليوم وين موجودين ساعة؟
1: احنا اليوم قبل ما نقول لك وين موجودين عنا نداء من المواطنين قال لك أخويا كمان الوشواشة
0: الوشواشة والله ذكرتني والله ذكرتني يا خليل ذكرتني البارح راهو الوشواشة هيجة علينا هيجة خاصة الناس اللي قريبة شوية للأودية إذن الوشواشة راهو هيجة بطريقة كبيرة برشا البارح في الكازمات في الحي النور في برشا بلايس الحقيقة الوشواشة راهي هيجة ولنفع معها في توكس يا خليل ولم فعل معها شيء البارح. على كل حال هو نداء لبلدية مساكن
1: نداء للبلدية نداء
0: باش يعملوا التضبيب الحراري التضبيب الحراري هو خطر على حسب معناتها متابعاتنا يعني للعمل البلدي فما المداوات والتدخل على مستوى بؤر تكاثر الوشواشة يعني متواصلة ببرنامج على طول العام ولكن الوشواشة توا موجودة يعني في المختلف الأحياء والبارح هيجة الحقيقة بطريقة كبيرة برشا اذا هذاك علاش مطالبه بالقيام لحظه خلينا نكمل لحظه يا خلي خلينا نكمل الجمله لذلك المطالبه بالقيام بعمليه التضبيب الحراري اكيد الدخان اللي نشوفوه الكاميون اللي يبدا يدور يا خلي عمليه التضبيب الحراري اذا مهم برشا ينجم ينقص هذاك شويه من انتشار الوشواشه نطالبوا البلديه بمساكن باش اكيد وهي نداءات عديد المواطنين والله مش كان انت برك يا خليل البارح برشا قالوا لي بربي يتكلم على الوشواشه نطالبوا اكيد بالقيام بعملية التضبيب الحراري وتكثيف عمليات التدخل عند البؤر متاع تكاثر الوشواشة وخلي على الأقل تنقص شوية. أيوه سي خليل إن شاء الله نداء يوصل
1: يعني وراوني وليدات صغيرين يديهم منفوخة
0: صحيح صحيح
1: والله العظيم فما وليدات صغيرين أنا شفتهم بيني
0: صحيح هو البارح
1: قالوا مناش قلت لهم مناش خليهم من الوشواشة
0: هو البارح يا خليل كان لحدش يعني هشت برشا البارح خاصة نحكي
1: على الأخر البارح
0: الأيامات اللي فاتوا مش ما تفهم مش ما فماش بالكل أما البارح الحقيقة هجت برشا على كل إن شاء الله البلدية تتدخل وتقوم بعملية التضبيب الحراري وهي الدعوة أكيد وصلنا أكيد إن شاء الله يصير التفاعل. أي أخويا ندخل المرشي وعطينا شو عندك أعطينا شو
1: ندخل المرشي الحي
0: يلا تفضل
1: على سيدي الخضر البطاطا فما بدينا 16% 2100 الطماطم فما 2500 فما 3300 فما 3750 القرع
0: الطماطم مازال طالع
1: قرع بوشوكو 3000 نعم
0: الطماطم مازال طالع اسوامة
1: مازال
0: طالع اسوامة باهي كمل
1: فما بصل احمر صيفي بالعرشة
0: ايوه
1: باهي 2000 والبوت دائما

0: الاتصال الربعي 2150 15% باي فلفل شعباني 2100 فلفل الأحمر 5750 مخلوطي 3750 سفنارية 2000 بلوكلو 2000 كرم 15% و1250 طابش بشيو خضر الورقي
1: به الخضر الورقية في مارش الحي. اش عندك؟
0: باهي استلقوا المادنوس فما ب 500 وفما ب 700 وعندنا بيتراب ب 2500 وعندنا بجل ب 2000 وعندنا سوبيا
1: شو اسمه؟
0: باهي اش عندنا فيه؟ نعناع 700 كلافس ب 700
1: انت
0: غلطت
1: سيبهم واضح اخويا بارك اخويا قل ما لا يسهو برا اخوي كمل اي
0: باهي لوبيا خضراء ب 7000 خص ب 2000 لوتي ب 2000 باهي نمشيو توا للغلال
1: الغلال اش عندك؟
0: باهي الغلال عندنا بوصعب 5800 5000 وب 4000 عندنا مشماش ب 2000 وب 4000 وب 5000 ب 2000 هو مشماش شوية
1: داي
0: باهي دلع 3200 4000 4500 البطيخ 5000 3750 2500 عندنا الخوخ هاي 4000 وعندنا بوتبقايا 4990 وعندنا 2500 هاي التفاح هذا ما عادش تفاح 9800 و 13500 كيلو التفاح نجم من طمس 6900 لوز 5000
1: لوز أخضر
0: لوز أخضر
1: قديش قتلي
0: 5600 أخوي كمان لوز شيء عمش نقول لك عليها
1: ونعرف أنا نثبت وراك لوز أخضر 5000 وقديش قتلي
0: 5600 و4000
1: 5600 و4000 به
0: هاي الدقلة 9800 و11250 وفما تمر بخمسة دينارات اللي بلحلو اللي بلحلو 7800 و6000 به وعنا كذلك حاجة جديدة جات لا طلح
1: العوينة
0: لا بخلاف العوينة ما فماش عوينة هني
1: كل يوم جي حاجة جديدة مش البر
0: أو هني اليوم عندي برشا
1: إيش قد كل هندي
0: لا مش هندي
1: هكا هو كملت
0: من قلت عليها أنت ما تعرفش
1: قل لي مثال
0: واستسلم قول ما نعرفش
1: نستسلم هكا خليل تو هكا خليل
0: شعنبي حب الملوك
1: بقديش حب الملوك
0: ب 34 دينار و600 كيلو
1: يفرحك يا خليل مرة سيد البيع كمل
0: الشروب 4500 وب 3000 كنا ناخذ فيه ب 50 برنك
1: يا حسن يا خليل اي
0: الباقوس 2500 وب 2000 وب 1500 الفرنس 6000 5000 3800 القارص ب 4000 3100
1: هكا وعد يقرب العيد
0: بدي يقرب العيد باش نعملوا عصر حلقه على اللحم مانيش عامل هاي هاي مانيش عامل
1: هاي خليل كمل يهدي كمل ايه
0: بربر
1: هاي
0: شحال في هاي بر نمشيو لحوم البيضاء
1: الدجاج قداش اليوم الدجاج يا خليل
0: الدجاج اليوم 8500
1: 8500
0: الدجاج ب 11800 خاف الدجاج العادي 12500 كذلك عندنا الكتف في الدان 8500 سكالوب الدان 16800 وسكالوب الدجاج العادي 16500 باهي تو تمشيو اللحوم الحمراء
1: قداش العلوش اليوم يا خليل في الحي
0: والله العلوش من 62 حتى 65
1: العلوش اليوم في مرش الحي من 62 دينار الكيلو ل 65 دينار
0: انا نتاع 60 دينار بدا يسحب
1: لا ما عادش تسمح على 60 تو طلعنا ل 62 حتى ل 65
0: تحيد
1: به اذا نحكيه تقريب قدش قلت لي 13 يوم كيك على العيد
0: اي به 13 يوم علي
1: به بقيت الاسعار شو عندك
0: به البقري فما ب 45 فما ب 50 روما وكتلات فما ب 40 37 38 بقري مخلط ب 33 حم الجمل ب 50 أبرة 55 وفما ب 50 الماعز 55 60 ريت الماعز ماعز دو
1: عاود لي الماعز قديش 55
0: 55 60
1: 55 60
0: طريق مرمز
1: التو شد صحيح في المرمز يا خليل عندك جمعة بارك كمل كمل كمل
0: الكرش 8000 الهرقمة 30 جبدت العلوش ب 65 جبدت البقري 50 راس العلوش ب 25 شوش ب 30 المرقاز ب 30 دينار المرقاز الرويان 50 عفوا
1: واضح
0: ده. هاي تمشي وتوكل الولد البحر
1: ولد البحر فما بزيد اليوم
0: والله فما
1: فما
0: لما مخي خلطت على علوش يشوش
1: خلطت على علوش تحكي على سوام به
0: بارس الاسوام
1: اعطينا اش عندك
0: به عنا سيدي الوراطة ب 22 دينار و 800 وعنا ب 19 دينار و 800 وعنا ب 23 دينار و 800 عنا المرجان ب 10,800 24 دينار و 800 عندنا القاروص 29 دينار و 800 عندنا السكومبري ما فماش برشا سكومبري شويه واحد ولا اثنين عندهم بعيدات 14,800 وفما ب 9,800 جويده عندنا السردينه فما برشا اسواق نتاع السردينه مثلا عندنا 7,800 8,800 6,800 وعندنا سردينة قال لك سوسية سمحة أما كبيرة
1: قديش
0: بعشرة دينارات
1: بعشرة ألاف سردينة سوسة
0: أي نعم
1: ليه
0: أي تونت شوفوا كما سردينة تمسك
1: وين خي سوسة تمسك كل كيف كيف كله خير برا خليل برا أي تريلي بقديش
0: التريليا 34 دينار و 800 وفما ب 17 دينار و 800 جويده فما متوسطه 29 دينار و 800 كلب البحر 45 دينار و 39 دينار و 800 وعندنا البوكا 8,800 9,800 وعندنا حوت الغزال بروندال كبير ب 18 و 600 وعندنا قرنيت 38 وعندنا قرنيت 29 و 800 عندنا المسلة 23 دينار وعندنا كذلك البرقاش 6 دينارات وعندنا الكروفات ب 16,800 14,800 و 32 دينار و 19,800 الأسواق اللي تسعتوها معناها تاع 14,800 16,800 هي كروبات جويدة
1: هيك جويدة هي مش اللي خشينا
0: أي.
1: واضح نعم. واضح يا خليل هذا اش عندك؟
0: باهي قلنا البرقاش مزيان يا بابا مزيان
1: باهي كمل يا
0: باهي الكرمان
1: كلام
0: 14,800 شوية و 6,800 أزود منه السر 29 دينار و 800 وهذايا المنكوس 12,800 وهذايا كذلك الدجاج البحر 9,800 وعندنا سيدي الغراب ب 23 دينار و 800 والحلوف 24 دينار و 800 وعندنا التشولة ب 14,850 هذا ماهيش كبيرة
1: واضح
0: هذا ايش عندنا خويا كمان اليوم في مرشي الحي
1: واضح يا خليل واضح هذا اللي فما ربي يجيب القسم للجميع وربي يعين الناس الكل ان شاء الله يا اخويا البه يعطيك الصحه بارك الله فيك شنو تقترح اليوم دبارة يا خليل
0: والله يا مش طيب وخريف كنت سيدي السردينه
1: سردين سوسه حليت في عينك ها
0: كلات في عيني وسبحة وتلمع
1: تلمع ما شاء الله. تقول لك يجي اشري يجي اشريني عرفتك اني عرفتك اما بعشر الاف صحيح بعشر الاف كيس شوية غالية الحقيقة شوية
0: يلا غالية سبحة بتغزر لها شهيك وحدة
1: ما يقدرش يقوم مش حتقدر تغمض عينيك
0: والله كان عارف ناخذ منها حتى بلفين فرنك
1: المفيد تكلها وكو يلا اسمع وشنو نجمو نعملو بها السردينة هذيك تو نطيبو كسكسي شنو
0: والله نجم... طيبو كسكسي
1: ايه؟
0: نجمو معناتها تعملو طاجين بالسردينة
1: طاجين بالسردينة
0: ايه. ورندين فلفل وهي في البور
1: ايه. تنجح تنجح بصل وطماطم وبطاطا
0: ما شاء الله زادت جي فوحة والله ما
1: تفوحة والله جيبيه يا خليل في الفور وخبيستين طابون أسخان كما نعرفين يا خليل والله مصلي على النبي
0: وصحينا ريسة مشهورية معاه
1: بيه
0: وكي تحب تقلي منها كعباد زادة صحينا فريت الله مصلي على النبي فطور خنقو
1: اي اوميجا 3 ومنفعة منفعة كبيرة للبنان
0: منفعة شيء كبير ما شاء الله
1: قبل امهاتنا كيفاش كي يطيبونا السردين يا خالد تقول كول راهو الحوت يذكي كول راهو الحوت يذكي
0: صحيح
1: هكا ولا
0: والله يا حسرة
1: هكاك كانوا يرغبونا في الحوت كول راهو الحوت يذكي كل الحوت راهو يذكي
0: ولا الشباب الناس ما يحبوهاش
1: فما فما فما اللي ما ياكلهاش على كل حال احنا نغرموا بها ونسنسوا بها
0: وهي راهي صغيره من وراطين نقول لك
1: منصوح بها ما احنا ما ندخلوش في خير مش خير هذا اهل الاختصاص وما الادربي لكن منصوح السردينه نتاعنا السردينه الحوت الازرق يقول لك راهو في منفعه كبيره برشا وينصحوا به اذا كل اخصائيين والمختصين في التغذيه اي اخويا البي دونك انت اليوم خيرت باش تعمل كسكسي بالسردينه شنو نوعيه الكسكسي سميد ولا شنو
0: دقيق وتشيح وطريف وبصل وقراع والله بصل هاي وكعبات فول
1: الله الله
0: شيء كبير
1: يبدأ راوي كيكة مليحة خلي الكيك
0: ماله ومعنا كويس تاي وقول لك كي تحب زادة كويس البن به يزد
1: لا يزي عاد سردينة ودقيق وتشيش وشوية بصل وشوية خضرة يزي في البركة
0: في البركة هماني نعمل معها كويس البن
1: به كويس فريز وكو
0: طيب غالي الفريز بسبعة ليف بستة ليف
1: سبعة وستة
0: لشكون مش تعطي ولشكون مش تخليك
1: شوية مش ماشي أوكي شوية مش ماشي ها
0: غالي ديسير مش لازم من
1: قال خليل غالي ديسير
0: أنا كويس البن وكويس تاي سايب
1: هاي نورك خليل شاي طيبة في لمان دبرت خليل اليوم به سردينة تعمل كيف بعشر ألف قال لك سومة صحيح غالي شوية مع كس دقيق وتشيش يبدا مشخشخ بشويه خضره هكا وراوي بالباهي اعز ما تاكل حويجه زمنيه مساكنيه تعمل كيف وحويجه زمنيه تونسيه من تراثنا الغذائي الجميل يلا العشره غير اربع ما تبعدوش لبعيد راجعينا
2: انهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه انهار على صباحو مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعه للسبعه في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-3-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
4: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرم افام.
1: الو
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
2: فريمون يعطيكم الصحة. هاو في سافيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت، نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
3: جريت لإسعاد كل بيت. بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه.

0: بربيعي مزيانة بعد شوية نسمعها كاملة. إن شاء الله نهاركم أسعد لأمات مستمعين الكرام. هت نمشي ولقية هذي لآخر فقراتنا تو العشرة غير درجين خارج. نمشي ولي من القلب للقلب
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: وقبل ما نمشيو لإهداءاتكم إذا ونقراو أكيد إهداءاتكم من صفحتنا للفيسبوك بيبليكاسيون نهار الأصباح, إذا نحبوا أكيد تحية كبيرة برشا نوجهها لبنت مساكنة إيمان حواس من كلية الطب سوس اللي تحصلت على المرتبة الثالثة في مناظرة الإقامة في الطب ريزيدانا بمعدل 18-30. نذكروا اللي هي تقريب هي الأولى يعني اللي كانت في البكالوريا لوريا عام 2020. كان ضيفتنا ديجا هي والوالدة متاعها, تحية لها الوالدة زادة تحية لي. إذن كانت الأولى في شعبة العلوم التجريبية في باك 2020 يعني على المستوى الوطني نحكيه. إذن نقولوا لها ألف مبروك, ألف مبروك على العائلة ككل, ألف مبروك أكيد على تونس بهذا النجاح وهذا التميز وهذا التفوق. إيمان حواس من كلية الطب سوسة اللي تحصلت على المرتبة الثالثة في مناظرة الإقامة ريزيدانا في الطب بمعدل 18-30 الأولى زادة على المستوى نحكيه في سوسة مخرجت يعني كلية الطب سوسة. طبيبة الشابة جميلة خذيري ولا خذيري كيكا الأولى في مناظرة الاختصاص بمعدل 18-41 وهي من كلية الطب بسوسة. فألف مبروك للمتخرجين الكل وإن شاء الله أكيد بمزيد التفوق والنجاح. ومبروك تونس أكيد ومبروك التونس بأبنائها, وتحية زادة لكل العائلات اللي عندهم شكون يعني تخرج هالليامات. إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. نوجه تحية كبيرة برشا المربية الفاضلة, إذن معلمتنا الفاضلة أكيد بنجاح بنتها زادة في ريزيدانا مدام روضة بالحاج خليفة, وكل أكيد وليداتنا وبنياتنا اللي تخرجوا اجدد. يلا 9:53 دقيقة نواصل معكم, نمشي لبقية إهداءاتكم في من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: مدام حكيمة اللجمي صباح الورد تهني ابنها محمد سعيد بعيد ميلاده وتقول له إن شاء الله كل عام وانت بألف خيرة. السيفي صباح الورد تقول صباح النور والسرور, تقول اليوم عيد ميلاد أحلى وأغلى بنوت على قلبها أول فرحة. إذن بنتها الكبيرة أسيل روافي تقول تعمل 17 سنة اليوم ربي يفضل لك, تقول لها عيد ميلاد سعيد إن شاء الله بطول العمر والصحة وربي يعطيها ما تتمنى.

أم فيدي صباح الورد تقول صباح النور صباح الخيرات والمسرات كل الفريق تحية ليك. هي تقول سماح الشذلي تحية ليك تقدم تحية وتهنأ بمناسبة عيد ميلاد ولدة واثق بن الحاج علي. إذا تقول عمره 18 سنة تحب غناية حسين الدوس. يا ولدي يا عزيز علي إذا ربي فضل إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وربي يفرحك به مدام سماحة.

0: مروعة فرحات تصبح الورد تهني بنت اختها شادودة السويح بعيد ميلادها، تقول ان شاء الله عام الفرحة والنجاح، تقول لها نحبك برشا وعيد ميلاد سعيدة.
1: حياتنا وانتي صاحبتي وبنتي وحبيبتي، في الكلام عن حبك انتي.
0: عيد ميلاد سعيد. اذا رحاب يونسي تقول نهاركم زين، نهارك طيب يا ليلى، تهني امها فتيحه النفاتي بعيد ميلادها اليوم، تقول ان شاء الله كل عام وانتي بالف خير وربي يخليك لينا ميمتي الغاليه.

0: خلينا الغنية نورا جرامي صافي تقول الولد أخوها حبوب هكا حبيب هكا جرامي تقول عيد ميلاد سعيد غلق العام والعقبة الألف عام إن شاء الله. دام نور جميقر تحية ليك تهدي تحية لأمها ريم بن عايشة بمناسبة عيد ميلادها تقول لها ربي طول في عمرك وعيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 14 ماي كل عام وانتم بألف خير. شكرا على الثقة مستمعينا, شكرا على كل إهداياتكم اللي خلطتنا عبر صفحتنا للفيسبوك. نكملوا مع مدام كريمة الأحول اللي تحب تهني بنتها شيماء بمناسبة عيد ميلادها. شيماء الأحول تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. مشكورين مستمعين الكرام على الاستماع وحسن على الانتباه وحسن الاستماع. هذه أجمل تحيات كامل فريق النهار الأصبح. مشكور حافظ مهدي خليل, هذه أجمل تحيات كامل. زر لي ملتقانا إن شاء الله في حلقة جديدة غدوة الصبحية بداية من 7 من الوقت. نقولكم في الأمان ويوم سعيد للجميع.
1: نسبكري قالوا النهار على أصبح, النهار على أصبح. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدويت كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: لقيت الشهر على نرم فم.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الإشهار على rmfm.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

Oh, ya Salima, ya Salima, ya Salima, ya Salima. Bye.

0: حبيبي.
1: ارم اف ام، ارم اف ام، تونسنا تونسنا.
2: قيت الشهر على ارم اف ام، كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: أرم أف أم
1: في مساكن
2: في سوسة
1: تونسنا.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM.

0: القناص، موعدكم اليومي على لرم افهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك، والناس كل تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم الخميس 14 ماي 2026. سلام عليكم، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98.8. بشرافقنا في الإخراج الفني زميلنا منير سلامة، كيف العادة نسلم عليه ونسلم على كل مستمعينا، ونذكركم دائما وأبدا بطرق التواصل معنا. بإمكانكم أنكم ترسلوا عبر تطبيق الواتساب كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 29 66 68، وأيضا بإمكانكم الاتصال على 71 134 396 في إطار تنظيم حركة الجوالين على الطريق الرئيسي رقم 1. تقرر إحداث 4 مفترقات في تفرعات مهمة، ونحكي على مفترق المسعدين قبيلة شارع الحبيب بورقيبة، مفترق بني ربيعة بجانب محطة توزيع البترول، ومفترق البرجين قبيلة الصيدلية، ومفترق أيضا قبيلة القاعة الأولمبية الفردية بمساكن الربط بين الجبلين الشمالية وعمادة الحبيب ثامر، وذلك ضمن برنامج لجنة السلامة والمرورية. بعد شوي إن شاء الله نحكي بأكثر تفاصيل على بطبيعة التفاصيل هذه مع سيد ماهر المجدوب عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. نحكي أيضا على الزاوية، باش يكون عندنا تدخل مع مدام رفيقة اللي أكيد باش توصل ربما صوت عدد من المتساكنين، باش نتعرفوا على الحي اللي تسكن فيه والإشكاليات، خاصة تحكي على الربط بالماء الصالح للشراب. بطبيعة سينو زادة عودة وجولة على أهم المستجدات المحلية والجهوية في سوسة في الركاب بعد شوية إن شاء الله. أكيد عودة لكل الأخبار والتفاصيل اللي تهم أكيد ولاية سوسة أيضا مساكن، وأيضا أخبارنا الوطنية في 24 ساعة الماضية. مرحبا بكم الناس كل، باش خليكم مع فاصل قصير، بعد شوية البداية مع الركاب.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على نرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:25 دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى. لقيت هذا البداية مع الريكاب.
2: الريكاب.
1: في إطار دعم النسق التنموي بالجهة انعقدت جلسة عمل تحت إشراف السيد كاتب عام الولاية حول توفير رصيد عقاري بمعتمدية الكوندار لفائدة القطب التكنولوجي بسوسة بحضور السيدات والسادة معتمد الكوندار كاتب عام بلدية الكوندار المدير العام للقطب التنموي بسوسة وممثلين على الإدارة الجهوية لأملاك الدولة ودائرة العمل الاقتصادي والاستثمار ووحدة الاستثمار الوكالة العقارية الصناعية رئيس المجلس الجهوي المجلس المحلي بالكوندار وكافة المصالح ذات الصلة تحت. وتم خلال الجلسة أيضا مناقشة فرضيات استغلال المساحات العقارية في مجالات الاستثمار فوق وفق ما تقتضيه الترتيب القانونية والعقارية لإحداث مساحات صناعية بمواصفات جالية للاستثمار ومحفزة للتنمية بمختلف جهات الولاية. أيضا أشرفت وحدات منطقة الحرس الوطني بسوسة تحت إشراف رئيس فرقة المرور ورئيس مركز مرور سوسة ورئيس مركز الأمن العمومي بالقلعة الصغرى على حملة مرورية تحسيسية أمام المدرسة الابتدائية حي المنازة بشراكة مع المرصد الوطني للمرور فرع الوسط الشرقي وإطارات وتلاميذ المدرسة المذكورة. وتم خلال الحملة توزيع مطويات تدعو للحد من الحوادث إلى جانب القيام بتمرين تطبيقي على كيفية قطع الطريق والتعرف على إشارات المرور، كما تدعو السلطة الجهوية كافة مستعملي الطريق إلى احترام قواعد السلامة المرورية للحد من حوادث المرور. في إطار الحرص على حسن تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الجهوية أشرف السيد سفيان التنثوري ولي سوسة صباح يوم أمس الأربعاء على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لمتابعة مدى تقدم هذه المشاريع وسبل تسريع نسق إنجازها بحضور السيدات والسادة الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز ورئيس دائرة المجلس الجهوي إلى جانب مختلف الإطارات المعنية. وأكد ولي الجهة في مستهل الجلسة على ضرورة حسن تنفيذ الميزانية المرصودة لسنة 2026 مشددا على أهمية الرفع من نسق استهلاك الاعتمادات تعهدا ودفعا عبر اعتماد منهجية عمل واضحة وشاملة تطبق على كافة المشاريع الجهوية دون استثناء. تم خلال الجلسة أيضا التعرض إلى مختلف المشاريع القطاعية من حيث إعداد الدراسات وملفات طلب العروض والحصول على التراخيص المستوجبة في الغرض، وحيث دعا سيد الوالي إلى الإسراع في استكمال مختلف ملفات طلب العروض في الأجال المحددة بما يضمن انطلاقة سلسة للمشاريع ويجنبها أي تعطيلات إدارية. في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وإزالة النطاق السوداء أو النقاط السوداء لنفايات الهدم والبناء أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة صباح يوم أمس على تدخل جهوي بمشاركة 12 بلدية في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالمحيط. وانطلقت التدخلات على الساعة 7 صباحا باستعمال المعدات الثقيلة لرفع فضلات البناء المتراكمة بعقار لحمادة بمنطقة سيدي عبد الحميد بهدف القضاء على النقاط السوداء وحماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة واسترجاع الوسط الطبيعي. كما تدعو السلطة الجهوية كافة المواطنين إلى التعاون والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة بمختلف معتمديات الولاية، وذلك عبر احترام قواعد النظافة وعدم إلقاء الفضلات في الأماكن غير المخصصة لها. نظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية اليوم الخميس بولاية سوسة الإقليم الثالث يوما تحسيسيا حول حماية وتثمين منتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. وفي تصريح إعلامي قالت مديرة الجودة بالديوان ريما المرنيسي أن هذا البرنامج الذي انطلق في 27 أفريل من جزيرة جربة ويستمر حتى شهر جوان يأتي ليشمل الأقاليم الخمسة بتنظيم مشترك و

0: مقاربة تشاركية مع عدة هياكل وطنية فاعلة من بينها مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والإدارة العامة للديوانة التونسية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية ومركز التعبئة والتعليم. وأكدت ريم المرنيسي أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير بدءا من الحماية القانونية وصولا إلى شهادات المطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. وأضافت أن البرنامج سلط الضوء على الحوافز المالية والآليات التي وضعتها الدولة لتسهيل عملية التصدير مثل برنامج إيزي إكسبور الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر البريد التونسي، بالإضافة إلى الامتيازات التي يوفرها صندوق النهوض بالصادرات والخدمات الديوانية المبسطة. وشددت المرنيسي على أن هذا المسار يهدف بالأساس إلى ارتقاء بالمنتوج التقليدي التونسي ليكون منافسا قويا في الأسواق العالمية، مع ضمان استفادة المهنيين من كافة أشكال الدعم اللوجستي والمادي المتاحة. نبه الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة إلى أنه من المنتظر تسجيل درجات حرارة قياسية هذا الصيف، استنادا إلى عدد من النماذج العالمية المتخصصة في علم المناخ وتوقعات الطقس. وقال الأستاذ المبرز في تصريح الإعلامي بأن صيف 2026 سيكون من أبرز أو من بين الأشد الحرارة في تونس ضمن موجة ستشمل أوروبا وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وستبلغ ذروتها شهري جويلية وأود، وستتواصل هذه الموجة بشكل متكرر مع تسجيل درجات حرارة شديدة الارتفاع وتتجاوز تلك العادية. كما أشار في سياق متصل إلى تسجيل موجة حر في ليبيا هذه الأيام وخاصة بالجنوب، ومن المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة 48 درجة يوم السبت القادم. كما أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة في تصريحه بأنه سيتم تسجيل تقلبات جوية بداية من الليلة القادمة، ستشمل عدة مناطق من البلاد وتصل تدريجيا إلى الشمال وتكون مصحوبة بأمطار قد تكون بكميات متوسطة. وستبدأ هذه التقلبات من الجنوب الغربي للبلاد وذلك على مستوى ولاية توزر وقفصة وقبلي وصولا إلى المناطق الشرقية بالجنوب التونسي وأساسا ولايات مدني وتطاوين وجابس. وستمتد هذه التقلبات المناخية إلى الوسط الغربي القصرين وسيدي بوزيد، كما ستشمل المناطق الشرقية في اتجاه صفاقس ومناطق الساحل، وستتواصل هذه التقلبات يومي الجمعة والسبت. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية يوم أمس الأربعاء الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارع الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. وتتمثل الإضرابات العامة الجهوية في إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان الثلاثاء 19 مايو 2026 مع التجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، وإضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكيف وسليانة الخميس 21 مايو 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد الاثنين 25 مايو 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس واحد، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين والاثنين 1 جوان 2026 مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة المنستير المهدية القيروان والقصرين الاثنين 8 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة. كما قرر مجلس الهيئة حمل الشارع الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من الاثنين 18 مايو 2026 تعبيرا عن رفض المحامات التونسية لتجاهل مطالبها بحسب البيان ذاته. وتتضمن التحركات تنظيم إضراب عام وطني حضوري الخميس 18 جوان 2026 في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وأرجع مجلس الهيئة المحامين هذه التحركات عفوا في بيانه لأنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطيل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس استأنف يوم 11 ماي 2026 إجراءات انعقد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 1 ماي 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان 2026 بالمحكمة. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يوم أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي تميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثارا على المستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. وأضاف أن جملة من هذه التغيرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى. وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات القيمة التصديرية العالية والحد من التوريد إلى أقصى درجات أو إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير ضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبيد حفيظ يوم أمس أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقي النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطقة المصلحة المشتركة. وعبر عبد الحفيظ خلال انعقاد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء لمحطة الفوتوضوئية، عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة كي تكون قادر على المساهمة في انتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. وستمكن هذه المشاريع وفق وزير الاقتصاد من الحد من الاحتكار الكبير ما بين الانتاج والاستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلا أنها لن توفر في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير، ولافت إلى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو التصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج وفي إطار لزمات وأطر قانونية أخرى. وأشار عبد الحفيظ في هذا الصدد إلى أن الانتقال الطاقي لا يقف على الإنتاج من خلال اللزمات، بل توجد عديد العناصر الأخرى التي يتم العمل على تحقيقها بغاية النجاح في الانتقال الطاقي، منها الاستثمار في شبكات الربط للشركة التونسية للكهرباء والغاز والاستثمار في طاقة الخزن عبر تقوية طاقتها بغاية الحفاظ على الطاقة المنتجة خلال فترات الانتاج. وأفاد أن الوزارة قد انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فوتوضوئية لإنتاج ذاتي للكهرباء، ولإنجاز برامج النجاعة الطاقية سيشمل تغيير الفوانيس والمكيفات والعزل الحراري للأنظمة، فضلا عن مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. هذا شعنا في الركاب، شخليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية بأكثر تفاصيل في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لارم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر

يعجب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:59 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل معنا. مدام رفيقة من الزاوية في تدخل مباشر. مدام رفيقة أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا عسلمة.
1: مرحبا بك. كل الشكر لك على التدخل معنا. دونك عندك إشكال مدام رفيقة تحب توصل اليوم للمسؤولين وتوضح لنا شنو المشكل بالضبط اليوم عندكم في الحي متاعكم. نتعرف وين تسكن بالضبط قبل كل شيء مدام رفيقة.
2: عسلامة مرحبا بيك. مشكورين بربي على الاستجابة. احنا نسكن في الزاوية طريق مسيكل وراء المنافري. عنا مشكلة في الماء صالح للشراب. عنا ما يقارب في 14 سنة 15 سنة برشا نسكن غادي. مشكلة انه ما عنيش ماء بالكل.
1: قداش من عائلة موجودين غادي مدام رفيقة تقريبا؟
2: والله حسب التقريب ما يقارب في 600-700 عائلة. هذا كان مش أكثر الحقيقة.
1: قديش 700 عائلة؟
2: أي
1: الحي هذا مهيئ معناه ولا فما بناء فوضوي؟ كيفاش الوضعية بالضبط؟ خلينا نفهمه مدام رفيق.
2: والله هو تنجم تقول بناء فوضوي. فأنت ما فيه برشة سكان. في عنا الضوء معناه التنوير العمومي على الشارع موجود. مشكلتنا الوحيدة كان الماك.
1: فما تطهير زادة ولا لا؟
2: اي عنا تنوير العمومي.
1: لا التطهير لوناس عندكم مدام؟ دونك تواصلتوا انتم مع المسؤولين معناها جوست بعد شوية على الحس مدام رفيقة كان فما امكانية بربي؟
2: سامحني
1: سيبا. زال فما شوية حس مش مشكل به الصوت واضح هكا به. قلت لك مدام رفيقة انتم تواصلتوا مع المسؤولين مشيتوا للبلدية؟ اي
2: تواصلنا
1: برشا
2: مع المسؤولين. مشينا قديش من مرة للوالي ما فماش حتى استجابة. المو يوصل ما يقابلناش. اخر مرة مشينا وقابلنا قالنا احنا رانا ما عنيش فلوس باش معناتها ندخلوكم الماء والكل.
1: شكون اللي قال لكم هيك مدام؟
2: الوالي. قلنا من هنا ل 2030 ماكت هكاك ندخلكم. اخر مرة جاء عمل زيارة للحي نتاعنا عندها بريسك عام. قلنا سيدي جان انتم هاكم باينين على الثاني معناها لاباس عليكم بلغة اخرى فهمت. ما فيش هو دخله غير في الماء صالح للشراب معناه ما فهمتوش.
1: والعائلات الكل ما عندهمش ماء في الحي هذا؟
2: الكل صدقني باش نحكي لك. احنا عندنا زوج صغيرات الساعة واحد منهم الله يرحمه توفى. الماء توفى بالجرثومة هذه نتاع الماء اللي احنا يجيب لنا فيها السيد ما نعرفوش المصدر نتاعو مين. سيدي جا حتى وقت اللي توفى الماء غسلوه بالماء صافي. في اللحظة هذيك ما عندهمش ماء. وعنا وليد اخر زاد توا سيدي جا كان قايم في سبيطار فرحه حشيش وعنده نفس جرثومه معناها البرا. انا شخصيا ولدي شنو في حاله فيها زيت الكبير قال لي يا مدام راهو مش لكم كلها ماء ما عندكم حتى مشكله مش كنتوا كل الماء. نعاني والله نعاني ومشكله كبيره في الماء.
1: دونك في الصيف اش تعملوا بالضبط؟ كيش تتصرفوا في الماء مدام رفيقة؟
2: كيجي الصيف نخافوا نخافوا كيجي الصيف نخافوا تلمو نبداو نكلموا فيه لازم يبدا من عندك الماء ما يمشيك 3-4 أيام القدام باش انت تطلب الراجل. معناتها بالدور فهمت. وخاصة كيوف البير حسب ما يحكي هو كيوف البير ما عادش فيه ماء. معنا ما نعملكم نعملوا بالحق نعديوه الماء صافي نطفوه معناتها للماء اكثر من اللي ناكلوا بيه ونعملوا بيه فيها.
1: قديش عندكم من اللي بنيتوا في الحي هذا بار اكزامبل؟ انتوما انتوما قديش عندك من اللي ساكنه في الحي هذا؟
2: انا طبعا عندي 7 سنين.
1: وقاعد الحي قاعد باقي يكبر؟
2: لا ما شاء الله يكبر بصفه كبيره وقريب لكل شيء. وعندنا معناها بحذانا بريس كل شيء المعامل الكياس جزء احنا نقصنا الماء وكتب المطر شويه ما عادش لازم نخرج مش غارنا يقرا وخاطر تولي طبعه وما عادش لازم نمشي.
1: الكيسات زاد كيف مش مهيئه الكيسات الطرقات مش مهيئه.
2: اي ماهيش مهيئه الطرقات.
1: تواصلتوا مع الاعضاء المجلس المحلي بار اكزومبل عضو المجلس النواب سي يوسف التومي؟
2: اي نحكيو معاه وحكينا معاه عده مرات ما فما حتى إجابة الحقيقة. استناوا شوية اصبروا شوية لكن الراو في برشا أحياء أخرى معناها جاءوا بعدنا ما شاء الله معناها عمل في تحسن. احنا الماء المالي اللي قاعد يجيب لنا فيه الراجل حتى في بش فيه ريحة تبطى راهو الماء برشا مشينا عدينا فما برشا حبوب معناه سامحني حتى في الكلمة في بدنك ولا حكيك والكل يعني ما عود معش دوش به الماء هذا سامحني ما ندوشش به ما نخلش به الماء ما نطيبش به الماكلة جيت في قبيل القاعة كهو معناه كل شيء صافي والبتاتي الكل معناه هي بداول برا سامحني حتى كيف يجيب لك الماء هو انت ما يجبكش تستعمل الماء هذاك في النهار هذاك يلزم تخليه اللي ما تغود الكاية بس الماء يبقى يركض باش من بعد كيف تصب ومواكل الكراب والرمل ولا
1: سامحني هو ما شنو هو سامحني هو في تراب الماء يجيكم مش ما بار اكزومبل من بير ولا سونداج
2: ما نعرفوش المصدر بتاعه شنو معني هو الراجل قالنا راهو انا نجيب لكم فيه من البير والبير ياكل ياكل يمشي شهر وبعد يقص ولا الراجل ما نعرفش مين يجيب لنا واحنا مضطرين باش ناخذوا الماء ما عندنا حتى حل اخر وما تشدناش راه وشفت البتيه كيف جابها لنا ما تسالت كي دوشت بها انت واستعملت بها حاجاتك اليوميه نهارين تعاود تعاود تكلموا ساعات برشا يشربوا منها راه والماء الصغار الكل ولات مرضى بالحق والله حاله مزريه مزريه نطلب منكم باش تدخلوا لنا وتوصلوا لنا صوتنا
1: دونك هذا المساج اللي تحب توصله تحب المسؤولين بالطبيعه يتفاعلوا مع النداء نتاعكم فيما يخص الماء الصالح للشرب.
2: عايشك هذا هو المطلوب وتعمل نزيه معناها كان تعملوا معناتها تطلع هكا تعملوا تصاور تشوفوا حتى احنا نحب نبعث لكم التصاور معناها نتاع الحاجات اللي نحطوا فيها في الماء نتاع العباد برشا صغار مرضى صدقني صغارنا ولينا خايفين اكثر ما على رواحنا معناها راهو صغار وصيف مشكلتنا صيف الصيف معناها فما احنا شكون يدوش كل يوم في الصيف والنهار بعد نهار صدقني نحكي لك هذا اللي الوضع اللي احنا عايشين فيه كيف معناها مستحيل تنفهم تكون كلها تقتصد في الماء حتى باش تغسل الحوايج الماء والحوايج الماء نتاع الحوايج يتلوح حتى في جراثيم واوساخ احنا نلم
1: في الصيف قداش تعبيو قداش تعبيوها من مره في الصيف تقريبا في كل قداش كل نهارين ثلاثة ايام كل جمعه
2: انت والعائله فور اكزامبل انا شخصيا في الجمعه ثلاثة مرات
1: في الصيف هذا
2: اي في الجمعة ثلاثة مرات معناها ويجيبها لك وليت ب 14 دينار زايدة خلوها بالحق ومسخة في حالة في حالة
1: 14 دينار في الثلاثة معناها تقريبا 45 قولوا احنا 42 كيكة 42 دينار
2: اي وما يلزمكش
1: في الجمعة هذا في الجمعة معناها 42 دينار في الجمعة
2: صحيح وما يلزمكش تستعملها الكل على فكرة ويلزمك من الأول الميل بيصبوا على الأول تلوكوا وتستعمل معناتها المرة أخرى الأخر بالكل هذاك لازمك تفرخها وتلوخه خاطر باش تبدا تراب هذاك ورمل وفوق الكل باش تبدا فيه تفش وحشيك حشرات معناها بالحق ما نجمش نوصف لك. ريسك شرعي الكل تتلوح تستعمل أنت ماكس ثلاثة أربعة بدن.
1: قداش عندك في العائلة أنت مدام رفيقة؟
2: احنا في العائلة أربعة.
1: أنا تبدا عائلة صغار الوليدات صغار؟ اي انا نقولوا احنا كي قد ما تزيد العائله سيسير دونك الاستهلاك باش يزيد وقتها تولي شولي كل نهارين بار اكزومبل تعبي برشا الحقيقه ب 14 دينار معانيه مع الصيف مع الصيف معناها تلقى روحك ساعات حتى باش تعمل دوش ما تنجمش
2: لا ليه هذاك هو اللي احنا عايشينه بالحق هذاك هو اللي احنا عايشينه انا بيرسونال مو نخدم في معمل كيف نروح ما ندوش كل يوم واللي عندك لازم تدوس فهمت لازم تقتصد تخلي معناتها عندك صغير عندك باش تغسل الحوايج باش تسيق باش تعمل حاجه تلموض بعد ما تدوش به الماء لازمك معناتها لازمك تلاقي ديما عندك دبوزه ما صافيه بحذاك من بعد ما تدوش تشلل بها خاطر باش تبدا بدنك الكل معناها مشبب وفي حبوب وتراب باللي نوصف لك ماكش باش تصدقها الوضعيه اللي احنا عايشين
1: معاناه
2: تلموض هذه هي الكلمه اللي توصف معاناه وما يجيوناش جملة احنا نمشي واحنا من معناها حكينا معاهم في الاس بي سي احنا المواطنين اللي عندنا باش نعاونوكم فار اكزامبل هيك معناها كل عائلة 50 دينار 100 ماكس نهزيو معاكم معناها وتعملوا لنا الربط بماء صالح للشرب لو ما عندنا حتى مشكل في سمعوك وما فماش حتى استجابة.
1: ان شاء الله صوتكم يوصل مدام رفيقه كل الشكر ليك على التدخل معنا ان شاء الله نلقاو تجاوب اكيد وزياره من المسؤولين مره اخرى للحي نتاعكم ويكون التفاعل ونقولوا على الاقل في القريب العاجل يتحل المشكل هذا ايضا نفس الشيء الحقيقه برشا نداءات فيما يخص الطرقات شفنا البلديه الحقيقه كل الشكر ليها دخلت يعني كما طلبنا على الاقل فما الحفره اللي قدام باريكزومبل اللي وين البوسطه نتاع الكازمات وكالطريق هكا يعني برشا حفر انا ما تسكروا ان شاء الله باقي يعني ربما الطرقات خاصه كما قلنا الدوره قولوا احنا من طريق 30 لثنيه القصيبه ان شاء الله الطريق هكا في برشا حفر زاد الحقيقه طريق يعني ما تلقى ما توصف فيه معناها كل شيء الا طريق ان شاء الله تكون فما استجابه للنداءات هذه نتاع المواطنين فيما يخص الحفر هذه لانه الحقيقه في انتظار بطبيعه الانطلاق ربما المشاريع وعمليه التعبيد والمشاريع المبرمجه ان شاء الله اللي باش تنطلق قريبا في مدينه مساكن لتهيئه عدد من الطرقات في انتظار بطبيعه اتمام الاجراءات الاداريه ما نعرفش وين وصلت بالضبط ان شاء الله تكون عندنا المعطيات الكافيه ولما لا ان شاء الله نبرمجوا ربما تدخل او حوار مع السيد محمد بن سالم كاتب عام المكلف بتسيير شؤون بلديه مساكن في مواعيدنا القادمه وعلى الاقل تكون عندنا ربما بعض المعطيات والتفاصيل الكامله ربما والبرنامج الكامل وقت اللي تكون فما حاجات رسميه ان شاء الله فيما يخص خاصه مواعيد الانطلاق والتهيئه نتاع الطرقات هذه في مساكن مش خليكم فاصل ولنا عوده في القناص مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شويه
3: مقيد الشهر على نرم افام
4: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: الو
6: عسلامة مسيو ستاسيون لاندولسي موتورز معاك حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة عملنا لها الفيدونج بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم
5: فريمون يعطيكم الصحة هاو فيسا فيسا
6: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين انفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.

0: ساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: بليسيتي بارافارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارافارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجاران بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: قنص على نغمة.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و37 دقيقة. أتعذر للسيد ماهر المجدوب عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن التدخل معنا, وإن شاء الله بطبيعة حبينا نحكي وعلى يعني برمج بعض المفترقات الجديدة في مدينة مساكن, إن شاء الله في مواعيد قادمة يكون معنا ومع في باقي البرامج إن شاء الله تكون فما متابعة لهذا الموضوع. المواضيع الأخرى إن شاء الله لتهم مدينة مساكن نحكي, وإن أكدت يسرى ناجي ممثلة تنسيقية أصحاب شهاد العليا من طالت بطالتهم أن القانون عدد 18 رغم مرور حوالي 5 أشهر على صدوره ما يزال حبر على ورق, واعتبرت أنه غياب الأوامر الترتيبية والمنصة الخاصة بالتسجيل يعكس غياب الجدية في التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي الذي وصفته بالقضية الوطنية. وشددت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أنه أصحاب الشهادة العليا من طالت بطالتهم يعيشون أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة, مضيفة أن مطالبهم الأساسي يتمثل في الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام على غرار تسويات اجتماعية سابقة شهدتها البلاد. وأضافت أنه لا عدالة اجتماعية حقيقية دون إنصاف هذه الفئة, مؤكدة أن الكرامة تبقى مرتبطة أساسا بالحق في التشغيل. وفيما يتعلق بعدد المعنيين بالقانون, أوضحت ناجي أن المعطيات الصادرة عن وزارة التشغيل ومكاتب التشغيل تشير إلى وجود حوالي 60,000 عاطل عن العمل من أصحاب الشهادة العليا الذين تجاوزوا سن 40, فيما يتراوح العدد الجملي لأصحاب الشهادة العليا المعنيين بين 137,000 و140,000 شخص. كما أعلنت التنسيقية عن جملة من التحركات الاحتجاجية القادمة تبدأ بوقفات جهوية خلال منتصف شهر مي, على أن يتم تنظيم وقفة وطنية في منتصف شهر جوان في صورة عدم تفعيل القانون وإصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل. وأكدت ناجي أن الوقفة الوطنية قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ التعهدات الحكومية, مشيرة إلى أن المحتجين يطالبون بلا تقل الدفعة الأولى من الانتداب عن 10,000 منتدب أو ما يعادل 40% من المسجلين في المنصة. وختمت بالذكر بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء سابق جمع ممثلين عن التنسيقية بممثل عن رئاسة الحكومة إثر تحرك 13 جانفي, حيث تم تأكيد أن ذاك على أن الانتدابات ستتم قبل نهاية السدس الأول من السنة, وهو ما لم يتحقق لحد الآن وفق تعبيرها. نحكي على مطار قرطاج وانت مكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على مسافر يحمل جنسية أجنبية حاول تهريب كمية هامة من المواد المخدرة بطريقة احترافية وعالية الخطورة في ضربة جديدة لشبكات تهريب المخدرات الدولية. وفق ما توفر من معطيات فإنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وعمل رصد مكثف تم الاشتباه في المسافر المذكور فور وصوله بمطار تونس قرطاج, وبإخضاعه للتفتيش والتحريات الفنية اللازمة تبين أنه اعتمد طريقة التهريب الداخلي عبر إخفاء المواد المخدرة داخل جسده. وأسفرت العملية وفق المعطيات أيضا متوفرة عن استخراج 110 كبسولات من مخدر القنب الهندي الزطلة كان المشتبه به قد ابتلعها وأخفاها بدقة داخل أمعائه قصد تمريرها عبر النقاط الحدودية وتوزيعها لاحقا. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به بذي الشبهة ومباشرة قضية عدلية في شأنه بتهم التوريد ومسك بنية الترويج لمادة مخدرة مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون مرتبطة بهذه الشبكة الإجرامية. أيضا في خبر آخر, وين قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق, وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة بإصدار أحكام تراوحت بين 20 و30 و34 سنة سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بالإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس. وقضت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق فتحي دمق ومحمد دمق وقيس بكار وجمال النفزي وعلي الفرشيشي وبالحسن النقاش وسامي بعفيف, وغيابيا في حق كمال العفيفي و مصفى خضر وهشام بوبحري بوبحيري بثبوت إدانة كل واحد من المتهمين, أيضا فتحي دمق ومحمد الصادق دمق وقيس بكار وعلي الفرشيشي وبالحسن النقاش وكمال العفيفي ومصفى خضر وهشام شربيب وطاهر بوبحيري من أجل الانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه, اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه, وسجن كل واحد من المتهمين فتحي دمق ومحمد صادق دمق وقيس بكار وعلي الفرشيشي وبالحسن النقاش مدة 6 سنوات, كما كمال العفيفي ومصفى خضر وهشام الشربيب وطاهر بوبحيري فقضت بسجنهم مدة 12 عام لثبوت إدانة كل من فتحي دمق ومحمد الصادق دمق وبالحسن النقاش وعلي الفرشيشي, وذلك من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص على معنى أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003, وسجن كل واحد منهم مدة 10 سنوات كثبوت إدانة كل واحد من المتهمين فتحي دمق وكمال العفيفي وهشام شريب ومصفى خضر, فضلا عن ذلك من أجل الدعوة لارتكاب جريمة إرهابية وسجن كل واحد منهم مدة 4 أعوام, وأيضا ثبوت إدانة كل من فتحي دمق ومحمد الصادق دمق وبالحسن النقاش من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير أسلحة لفائدة وفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وسجن كل واحد منهم مدة 8 أعوام, ثبوت إدانة كل من قيس بكار وبالحسن النقاش وعلي الفرشيشي من أجل إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية, وسجن كل واحد منهم مدة 6 سنوات, ثبوت إدانة كل من فتحي دمق ومحمد الصادق دمق من أجل توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية, وسجن كل واحد منهم مدة 5 سنوات, ثبوت إدانة فتحي دمق من أجل التبرع بأموال مع العلم أن الغرض منها تمويل أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية, وسجنه من أجل ذلك مدة 5 أعوام, ثبوت إدانة قيس بكار من أجل وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق له علاقة بالجريمة الإرهابية, وسجنه من أجل ذلك مدة 6 أعوام, ثبوت إدانة كل من جمال النفزي وسامي الهيشري من أجل الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واحتمال ارتكابها, وسجن كل واحد منها مدة 2 عام وحمل مصاريف الدعوة الجزائية عليهم والإذن بالنفاذ العاجل في حق محمد صادق دمق بالحسن النقاش وعلي الفرشيشي وكمال العيفي ومصفى خضر وهشام شربيب وطاهر بوبحيري, وعدم سماع الدعوة في حق المحكوم عليهم فيما زاد على ذلك, ووضع كل واحد من المتهمين باستثناء جمال النفزي وسامي الهيشري تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام بداية من تاريخ قضاء العقاب أو انقضائه, واعتبار المحجوز ورقة من أوراق الملف. نحكي أيضا على ونطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب لضمان هامش ربح للمزارعين يتراوح بين 14-15%, مؤكدا تطور مساحات زراعة القمح اللين إلى 49,000 هكتار خلال الموسم الزراعي الحالي, وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالزراعات الكبرى حمادي البوبكري في تصريح إعلامي أن الدعوة للزيادة في الأسعار المنبثقة عن اجتماع المكتب التنفيذي بالمهدية يأتي لتغطية ارتفاع تكاليف الانتاج وغلاء الميكنة وتراكم الديون البنكية على الفلاحين نتيجة موسم الجفاف أو المواسم الجفاف السابقة. وأضاف البوبكري أن مساحات زراعة القمح اللين تقريبا ضعفت بنحو 200% مقارنة بالموسم الفارط لترتفع من 23 ألف هكتار إلى 49 ألف هكتار, في حين بلغت مساحات القمح الصلب حوالي 550 ألف هكتار وتقلصت مساحات الشعير المبرمجة إلى ما دون 400 ألف هكتار, مشيرا إلى أن توجه الدولة الدولة يرتكز أساسا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لارتفاع كلفته في الأسواق العالمية. وفي سياق متصل دعا أيضا المسؤول اللجان الجهوية لا سيما بولاية الشمال الغربي إلى التدخل أو التدخل العاجل لمسح حواشي الطرقات وتهيئة المسالك الفلاحية لتسهيل تنقل آلات الحصاد وحماية المحاصيل من الحرائق. وأكد أن الديوان الحبوب واللجان المعنية انطلقوا ميدانيا في تفقد مراكز التجميع وتوفير خزانات إضافية لاستيعاب الصابة وتأمينها. من جهة أخرى حذر أبو بكر من تداعيات السلبية للتقلبات الحرارية المسجلة خلال شهر ماي الحالي على جودة المحاصيل. وأوضح أن التفاوت في درجة الحرارة يسرع في نضج السنابل في غير وقتها الطبيعي فيما تؤثر الأمطار المتأخرة الممكنة سلبا على جودة القمح الصلب الموجه للمطاحن وتخفض من قيمته التجارية. في خبر يعني يهم الرياضة ويهم أيضا الأخبار العالمية, وإن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة, وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. ويأتي القرار هذا بعد جدل كبير استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة, حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء بش يشمل المسجلين مسبقا, إضافة إلى إمكانية امتداده ليشمل أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين في البطولة في إطار الاستعدادات لاستضافة المونديال بالشراكة مع كندا والمكسيك. وكانت الوزارة قد فرضت هذا الشرط العام الماضي على الدول التي أشارت إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات الدخول, بالإضافة إلى مشكلات أمنية أخرى في إطار حملة أوسع النطاق شنتها الإدارة الجهوية على الهجرة. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تسهيل حضور الجماهير يكون أوسع للبطولة التي تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والجماهير. في خبر يهم الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية, اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس أو اليوم الخميس دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وقال عراقجي خلال مشاركته في قمة بريكس في الهند, الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان ولا شك في ذلك, وقد اتضح أيضا أنها شاركت في هذه الهجمات وربما تكون قد تصرفت ضدنا بشكل مباشر. واعتبر عباس عرقجي أن التحالف الإمارات مع إسرائيل لم يحمها, داعيا أبو ظبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه طهران. وقال ردا على ما سماه الإدعاءات غير الأساسية لممثل الإمارات, تحالفكم مع الإسرائيليين لم يحميكم أيضا, وأعيد النظر في سياساتكم تجاه إيران. وأضاف عرقجي لم أذكر اسم الإمارات العربية المتحدة في كلمتي مراعاة الوحدة, وفضلت عدم الإشارة إليها, لكن في الواقع يجب أن أقول أن الإمارات كانت متورطة بشكل مباشر في العمل العدواني ضد بلدي عندما بدأ هذا العدوان, امتنعوا حتى عن إدانته وتابع سامحوا باستخدام أراضيهم لإطلاق المدفعية والمعدات ضدنا. بالأمس فقط كشف أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سافر إلى الإمارات وأبو ظبي خلال فترة الحرب, كما تبين أنهم شاركوا في هذه الهجمات وربما تصرفوا ضدنا بشكل مباشر, لذا فإن الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان ولا شك في ذلك على الإطلاق. بالخبر هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم, موعدنا إن شاء الله بشجادة غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم دائما وأبدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيقة الواتساب, بإمكانكم إرسال كل التفاعلات والمواضيع والملفات عبر تطبيق الواتساب على الرقم 29 29 66 68. قلكم شيء طيبة, إلى اللقاء. نسكن
0: القناص موعدكم اليومي على لرم افهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد, واسمع أخبار البلاد والعباد, وما يفوتك شيء. استضافات, حوارات وعودة على كل الملفات, وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: مقيد الشهر على نرم افهم كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام.

اسمية جيتو يلي شمتو في حالي لما كانت عيني حية

انا عندي ليك وصية، اصبر عالشدة ما تملش، وارفع راسك ما تذلش، وقول ما تخ

0: الجيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على ارام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارام اف ام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: والمنستير
0: على 99.8.
3: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
0: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم موعد الخميس 14 ماي 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا به معنا في الاستماع. اليوم إذن ضيوفنا باش نحكيه في ساعتنا الثانية على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وحملتها تضامنية بمناسبة عيد الإضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. إذن بنرجعوا على تفاصيل البلاغة هذيك، فش نجموا أنتم كتوينسا تساهموا إذن في رسم الفرحة وفي تمكين 2300 عائلة من مكفولي القرية إذن من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. إن شاء الله بش يكون حاضر بحذنا إذن سيخ خالد التلمودي عضو لجنة الدعم بقادة الأطفال SOS كودا. إذن بعد شوي إن شاء الله انطلاقا المطلية يكون حاضر بحثنا كيف زادة هذية مع فقراتنا القارة كما أنفو لوكال ولينيوز بيبل. بالنسبة لساعتنا الثانية وبلتو الثالثة والأخيرة نستقبل بحثنا الممثل الشاب خالد حسني. إذن نحكيه معاه على مشاركته الأخيرة في أيام المونودراما الشبابي وخاصة في من خلال فوزه إذن بجائزة الممثل الواعد. بعد شوية أكيد يكون حاضر بحثنا ويعطينا التفاصيل. نفكركم 71 134 396، نجموا تطلبونا تخلي اقتراحاتكم على الباش فيسبوك راديو أرم فام وإلا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم من طوى حتى الخمسة كالعادة هاب وراوي في الإخراج، ونلبيجي معاكم من قدام الميكرو. خليكم مع صبر باعي ونرجعينا.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الأشهار على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت. بليسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ماضي ساعتين و17 دقيقة لقيت ذي نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فهو طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب آخر النهار بالجنوب المرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل محليا جهات الشرقية الوسط. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي إذا قوية قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 23-28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29-34 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 37 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأحوال التقسيم ساكن إذن حاليا درجة الحرارة بالنسبة لليوم بين 28-30 درجة سرعة الرياح فوق 35 كيلو متر في الساعة والعشية نلقاو درجة الحرارة بين 20-21 درجة وفي الليل بين 18-19 درجة. طقس غدوة باش يكون مغيم زادة كيف كيف باش نلقاو إذن طقس مغيم على كامل البلاد وفي مساكن غدوة درجة الحرارة باش نلقاوها تروح بين 20-30 درجة. هذا بالنسبة للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوي نمشي مع بعضنا لأبرز أخبارنا المحلية في أنفلوكال. تبدلوش الموجة. أنا رجعينا.

0: بترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. إذا لقاية ماضي ساعتين وأربعة وثلاثين دقيقة. تحياتنا لكل من عاد الموجود لقاية هذية على أرام فام. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين من طوى حتى للخمسة. نمشي مع بعض. نمشي مع بعض لقاية هذية. لانفولوكال.
2: انفولوكال.
0: في أنفولوكال إذن جولتنا في أبرز الأخبار المحلية. إذن في إطار دعم النسق التنموي بالجهة انعقدت جلسة عمل أو تحت إشراف الكاتب عام الولاية حول توفير رصيد عقاري بمعتمدية كوندار لفائدة القطب التكنولوجي بسوسة بحضور إذن عديد الأطراف من الجهة. وتم في الجلسة مناقشة فرضية استغلال المساحات العقارية في مجال الاستثمار وفق ما تقتضيه التراتيب القانونية والعقارية لإحداث مساحات إذا صناعية بمواصفات جلبة أو جلبة للاستثمار ومحافظة للتنمية بمختلف جهات الولاية. وكان أكد الكاتب العام في السياق ذا على ضرورة إنجاز المعاينات اللازمة والدراسات الفنية والعمل بصفة تشاركية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. نبقى في سوسة وننطلقت اليوم أشغال مشروع تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة في طال متابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة. وينشرف الوالي على جلسة عمل إذن لمواكبة الأشغال هذه. وعطى إشارة انطلاق المشروع بحضور معتمد سوسة جوهرة المدير الجهوي للتجهيز المندوب الجهوي للشباب والرياضة وممثلين عن الإدارات العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والمصالح الفنية ببلدية سوسة، هذا بالإضافة إلى المقاولة المكلفة بالإنجاز وكافة المصممين. الوالي أكد على أنه والي الجهة على أنه تهيئة الملاعب الرياضية تعد من أبرز الاستثمارات الحيوية بالجهة لما تجمع من أبعاد رياضية واقتصادية واجتماعية وتنموية. وشدد على ضرورة أن لا تبقى الملاعب مجرد مساحات لممارسة الرياضة، بل يلزم تتحول إلى مراكز ترفيهية متكاملة تعكس تطور البنية التحتية وتدعم مكانة الرياضة التونسية وقدرتها على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى. ودعا جميع الأطراف المعنية لتنفيذ المشروع في أفضل جهة مع احترام الشروط التعاقدية الإدارية والفنية لضمان الجودة والنجاح. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار تعزيز ثقافة المواطنة المحافظة على الموروث الحضاري الوطني، تنظم وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف ولايات الجمهورية تحت شعار تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا. وتم تحديد نهار الأحد 24 مايو لتنظيف الرباط الأثري والمتحف الأثري بسوسة. وتندرج الحملة دي في إطار دعم ثقافة التطوع وصون التراث الوطني من خلال مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين. وإذا نختم بالأخبار هذه، وين تم البارح العثور على جثة الشاب اللي توفى في شط هرقلة بعد 4 أيام من البحث المتواصل وسط ظفر جهود الحماية المدنية والحرس البحري. هذا وفق ما نشرته رئيس المجلس المحلي بهرقلة مروة الكامل على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله ربي يرحمه الشاب اللي توفى كما قلنا بعد 4 أيام من البحث المتواصل. وهذا بالنسبة لجولتنا لليوم في أنفولوكال.
2: أنفولوكال.
0: مازلنا مواصلين معاكم احنا مستمعينا حتى للخمسة. خليكم مع الموسيقى بعد شوية. جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية، خليكم معنا في الاستماع.

0: هذا حد معمور نسمعه بعد شوية في إرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فاب. على إرم فاب.
0: مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا في ساعتنا الأولى لوقيت هذا نمشي مع بعضنا للنيوز بيبل.
1: للنيوز بيبل. للنيوز بيبل.
0: إذن جولتنا تكون في أبرز الأخبار الوطنية. إذن نحكي أو نبدأ بالأخبار هذه وين انطلقت اليوم الخميس 14 مايو لاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان بكالوريا دورة 2026، ويجتاز اليوم وغدوة الجمعة 15 مايو 4058 مترشح موزعين على 72 مركز اختبار اختبارات شفوية في مادة التربية الموسيقية، وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا نهار 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 مايو الجاري ب 289 مركز اختبار، ويمتح أو يمتحن فيها 21677 مترشح، ويجتاز بداية من نهار السبت المقبل 16 مايو أيام 19 و20 و21 و23 مايو 162435 مترشح موزعين على مئات المراكز اللي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبارات تطبيقية في مواد الإعلامية. هذا ويتقدم أيام 19 و20 و22 و23 مايو 2064 مترشح لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي ب 87 مركز اختبار. يشار إلى أنه الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للامتحان الوطني تجرى أيام 3 4 5 8 9 10 جوان، على أنه يتم الإعلان عن نتائجها نهار 23 جوان، ويجتاز التلاميذ المؤجلون اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 21 جويلية، على أنه يتم الإعلان على النتائج نهار 12 جويلية 2026. في أخبارنا الوطنية الأخرى، يتزامن غدوة الجمعة 15 مايو مع إخراج الإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما تتضمن الأجندة الجبائية لبقية هذا الشهر إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد نهار 20 مايو، بالإضافة إلى إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. كما تضم الأجندة الجبائية التصريح الشهري لأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويكون آخر أجل نهار 28 مايو، وتمثل التواريخ هذه اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصريح، ومش اليوم الوحيد وإن يمكن إيداعها في الأيام السابقة للأجل الأقصى لتفادي الازدحام بالقبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. في سياق آخر، عقدت البارح بمقر وزارة الصحة جلسة عمل حضرها وفد رفيع عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، رأس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير التنفيذي للمنظمة، وبحضور منسقة المقيمة للمنظومة الأمم المتحدة بتونس. وزارة الصحة أفادت في بلاغ لها أن الجلسة اللي يشرف عليها الوزير مصطفى الفرجاني تمحورت حول تعزيز التعاون في مجالات تحديث البنية التحتية الصحية وتحسين حوكمة المشاريع وتسريع الرقمنة وتطوير التجهيزات الطبية المتقدمة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. كما تم التأكيد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتقنية وتبادل الخبرات وتعزيز موقع تونس كمنصة إقليمية في الصحة الرقمية وإدارة المشاريع الصحية. هذا واختتم اللقاء بزيارة ميدانية المستشفى الرقمي من اطلاع الوفد الأممي على هذا المشروع النموذجي. في بقية أخبارنا، إذن نحكي على في سياق آخر على وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اللي كان أشرف على لقاء مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. هذا أكد الوزير على أن اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويجي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة واللي كان لها أثر على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية. كما أضاف أنه التغيرات هذه تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية. وتم الاتفاق على المضي في تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات اللي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات اللي عندها قيمة تصديرية عالية والحد من التوريد لأقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية واتخاذ إجراءات عملية في الاتجاه هذا حسب بلاغ إذن صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وهذا بخصوص جولتنا لليوم في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل، لينيوز بيبل.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة الانترفيو تبدوش الموجة، هنا رجعينا.

0: هذه أصالة نسموها بعد شوية في إرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فاب.
0: أرجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:07. تحياتنا لكل من أخلط علينا في الاستماع لوقيت هذا ونمشي مع بعضنا لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
0: باش لازم نحكيو على موضوع الساعة عنده علاقة زادة بالاكتواليتي وخاصة نحن في أيام فضيلة ونحكيو في الإطار هذا على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي اختارت إذن الحملة أثناء على علاقة بعيد الأضحى حملة تندرج في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل اللي يختزلها عيد الأضحى. الحملة هذه أكيد هي فرصة باش نتقاسموا فيها الكل كتوانسة ونساهموا احنا التوانسة لفايدة أخواتنا زادة في إدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر بقرى الأطفال. في الإطار هذه يحضر بحثين وفرحانين برشا باستقباله إذن الأستاذ التربية الإسلامية والإمام الخطيب بجامعة صبر ورئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS إذن سي خالد التلمودي. نهارك زين ومرحبا سي خالد.
2: مرحبا منى، كيف الحال؟
0: فرحانين برشا باستقبالك.
2: الحمد لله
0: ونفرحوا ديما كل ما تحضر بحضينا سي خالد. إذن شنو حوالك قبل كل شيء؟
2: الحمد لله لباس.
0: الحمد لله ربي ديما نعمة. إذن في الإطار هذا وقبل ما نحكيه على الحملة إذن سي خالد هيت نرجعوا للصيفة الحقيقة كي نحكيه اليوم على رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS. إذن الصفة هذه شنو تعني لك سي خالد بخلاف انها مسؤولية اليوم دونك ويلزم برشا خدمة؟ نتصور كي ناخذ لجنة دعم في يعني جمعية كما هكا اكيد برشا خدمة برشا مجهودات وما تكمل كان بتظافر الحقيقة مجهودات ليكيب الكل وكل حاجة الحقيقة قاعدين يقوموا بها. نوجه تحية للي يخدموا وقاعدين والمتطوعين زادة اللي يخدموا في القرى. إذن في الإطار هذا خليك سي خالد الكلمة ونرجع نحكيه على هالرئاسة رئاسة اللجنة هذه.
2: نعم هي الكلمة تخوف الرئاسة. أقول بالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يشرفني جدا أن أكون بينكم.
0: مرحبا.
2: وربي يبارك لكم إن شاء الله ويزيدكم من خيره. الحقيقة المهمة هذه أخيرا وكلت إليها إن شاء الله نكون في مستوى هذه المهمة الثقيلة ولكن هي خف الوطأ متاحة وقت اللي نتقاسم الأدوار فيما بين باقي أعضاء اللجنة. العملية الباساسيون هي تمت في إطار ضيق ولكن إن شاء الله بشتم بشكل معلن يوم الأربعاء. وبالمناسبة دعوة حتى لكم للحضور، حضور السيد الوالي إن شاء الله في المكتب الجديد متاعنا في سهلول. بشتم العملية بشكل فعلي وعلني بحضور وسائل الإعلام. هي مهمة ثقيلة ولكن كما قلت لك يخف الوطأ نتاعها وقت اللي نتعهد قدام المجموعة الكل باش نسكن نحطوا اليد في اليد باش نقوم بهذه المهمة الجليلة اللي هي الهدف نتاعها بالأساس خدمة أبنائنا وأطفالنا في قدي سند. وقت اللي نحطوا شعار هذا هدف في حد ذاته ما نصورش حد يبخل.
0: صحيح
2: ما شاء الله الكفاءات اللي تحت إشراف هذه الجمعية وهذه اللجنة هما ناس من خيرة معنا في المجتمع التونسي بمختلف تخصصاتهم بين رجال الأعمال والأسادة الجامعيين والناس أصحاب المؤسسات التربوية
0: واللي فرح سامحني سي خالد أنه القاعدة ماشية وتتوسع الحمد لله يعني
2: زاد العدد الحمد لله بالفعل وإن شاء الله نحقق الهدف اللي نسعى من أجله بهذه الروح التطوعية معناها مهم جدا. المهام تاعها هي بطبيعة الحال هي أنه نقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل أنه نسدوا حاجيات الأطفال ذوي العوز وذوي الحاجة اللي احنا ديما نسميهم فقيدي سند اللي يوصل عدد متاعهم الآن في تونس مع الأسف الشديد 31 ألف طفل فاقد للسند. احنا توا منضوين تحتنا ما يزيد عن 10,000 طفل وهذا عدد
0: الحقيقة.
2: ممتاز جدا يمثل الثلث. نهتفوا باش يزيد العدد متاعهم من سنة الأخرى. احنا إن شاء الله عنا هدف كيف في موفى هذه السنة 26 باش يوصل ل 12,000 وهذا متاح ولن يتحقق إلا بتضافر كل هذه المجهودات. نخدم على جانب الإعلام، نخدم على جانب التحسيسي، تحسيس المواطنين. معناها خطر تصور أنت كل عضو هو يقوم دوره في الوسط الذي ينتمي إليه، وذو معناصر فعلا بأتم معنى الكلمة وعندها إشعاعها وتحمل مبدأ والرغبة والهدف أنه يقدموا ما يمكن تقديمه لبلادنا العزيزة وأبنائنا هذوما على وجه التحديد، لأنه احنا فعلا يمكن نحلوا مشاكلهم المادية والنفسية والروحية، كل راهو كلهم مش في نفس السياق.
0: هو حديته إنجاز،
2: احنا هو يتسمى إنجاز عظيم، ونأمنوا أنفسنا من يمكن أن يصدر منهم من خطورة، لأنه إحنا كي نقوله طفل مشرد بلا أب بلا أم بلا
0: مأوى
2: من غير مأوى، تصور شنو يمكن يصدر منه. إحنا دوم نحبوا نحتضنهم، نحبوا نحطوهم في عائلات، نحبوا العائلة اللي ربما باش تفرط في أبنائها بفعل الخصاصة والعوز ما عادش تفرط، معناها يكونوا تحت شرافها وتحت كنفها وتحت رعايتها. وهذا شفت معناها الأمر مش مشكلة فلوس فقط، هي مشكلة توعية. واحنا الحمد لله يا ربي قمنا بزيارات، احنا لم اتبوأ هذه المهمه الا بعد ما زرت هذه العائلات، سواء كان في بيوتهم او مشينا حتى المناطق النائيه،
0: يعني كان فما احتكاك مباشر بيهم
2: بالفعل باش تشوف معناها شده الحاجه الى مثل هذا الامر، خاصه في المناطق البعيده اللي ساعات واحد ما يتصورش يقول اخي مازالوا فما تلامذة ينقطعوا عن الدراسه خاطر ما عندوش وسيله نقل في هذا الوقت، ما عندوش ما ياكل، ما عندوش ما يشرب، ما عندوش لمجه حتى ادنى. انا صباح نقري في تلامذة قلت لهم مش خاص انتم عايشين مدلين، مش خاص في مدرسة خاصة، مش خاص تمشيوا تشوفوا تزوروا الوليدات هذوما وتقارنوا رواحكم باش تحسوا بالنعمة الكبيرة اللي انتم فيها. وإحنا هما طالبين حد الأدنى، راهو مش طالبين حاجة كبيرة. تقريبا هذه المهام بشكل عام، يعني عناوين عامة. وإحنا نجندوا كل طاقاتنا ونبتكروا أفكار باش من شأنها باش نقوموا بالعملية التحسيسية. برشا توانسة ما عندهم حتى فكرة على أسواس للأسف، تو الحمد لله تغيرت المعطيات فعل الإعلام وربي يبارك لكم انتم كيف إذاعة مساكن، معناها برشا إذاعات قاعدة تقوم بالدور هذا الإعلامي المهم، وهذا اللي قاعد يوصل الرسالة للتوانسة باش يحسوا بالأمر هذا ويساهموا ولو بالحد الأدنى،
0: أهم حاجة. ونساهموا زادة في نشر المعلومة زادة، والحقيقة يعني بالمنصب هذايا كي إن شاء الله وبتوفيق ليك سي خالد كي تخلدته، يعني حتى أنت في حد ذاتك نقول وإحنا مشيت بالخطوة بالخطوة كأنك ما سبقتش زادة المراحل باش كي توصل لرئاسة لجنة كيما هكا، نقول وإحنا بالفم والملاية، يعني تعرف روحك
2: إن شاء الله نكون أهل
0: إن شاء الله.
2: أنا مزلت في الخطوة الأولى
0: إن شاء الله، يعني تعرف روحك على شنو قادم بالضبط. الحاجة المهمة زادة كيف باش تقوموا باي اجراء ولا باش تقوموا باي نشاط ولا اي تظاهره عندكم، ديما كالصغيرات هذوكم في بالكم بين عينيكم، ديما العائلات هذيك، ومهم برشا اليوم كي تتنقلوا لهم وتسمعوهم زاده حاجه الحقيقه مهمه، وتنجم تعاونكم برشا على الخدمه نتاعكم في اللجان الكل زاده، مش كان لجنه الدعم فقط. وفي الاطار هذا ومن بين الحملات اللي عودتنا بهم الحقيقه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سويس، رحنا على ايام قليله تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا رب كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله العبيد كل تعيد وهي فرحانة وباش نرسمو أكل الفرحة هذيك. ودجا هو الشعار في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير، لنا نلقاو إذن قرى الأطفال سويس في حملة جديدة كما قلنا تندرج في إطار ترسيخ قيام التضامن والتكافل. ما نعرفش أنتم أثناء فماش حاجة جديدة دونك جيتوا بها، فماش يعني نقاط أخرى دونك أو توصيات في الحملة هذه بالذات، يعني شنو نجمو سي خالد اللي يسمع فينا لقيت هذية كيفاش نجمو نفسروا الحملة هذية، وأهم حاجة كيفاش ينجم يساهم في التبرع للحملة هذية.
2: هو العملية الحمد لله أصبحت ميسرة الآن، ومتصورش حد ما عندوش بورتابل فيدو، يكفي أنه يدخل الموقع متاع أسويس قراءة أطفال يلقى كل المعطيات مسجلة واضحة وبينة، والمساهمة تكون إما بالتحويل البنكي ويحط الهدف متاعه طبعا متعلق بالأضحية في حد ذاتها، أو ينجم حتى أوناتور يتصدق حتى بعلوش معناه لملاء، وهذا متاح وممكن، ومن خلال الرقم الموجود على الحملة معناه نجم نذكره به. يعني نسروا لكل الأسباب لإيصال هذه المساعدات، وبش يخفف الوطأة على العائلات اللي هي تعجز عن الأضحية بعد مع الكلمة صحيح هم مش مطالبين ولكن احنا نحطوا في اعتبارنا كما كنت تحكي معنا ادخال الفرحة. احنا عنا 2300 عائلة ينضيوا تحت اشراف الجمعية انتعنا وما يقارب كما قلت لك معنا اكثر من 10,000 طفل في ضمن هذه العائلات. ومش نحكيه فقط العائلات اللي هي ضمن معنا صلاحياتنا واشرافنا ولكن حتى العائلات اللي هما في بيوتهم في مساكنهم. ولكن احنا نحب نوصل لهم هذه الحاجة اللي تفرحهم معنا الاضحية في حد ذاتها أو المساهمة بمقدار باش في النهاية الجمعية تتكفل بشراء الأضحية ذي ويبلغوها المستحقيها. الحمد لله العلاقة الآن أصبحت بين التونسي والجمعية متاعنا علاقة ثقة ومتأكد أنه وقت اللي يحطك المقدار المالي المساهمة متاعه ومهما كان مقدارها باش منصعبوش على الناس هي باش توصل حتما معناها. وهذا أنا نأكده باعتباري رئيس لجنة الدعم وباعتباري في هذه القرية وزرت هذه العائلات ونشوف كيفاش الفرحة متاعهم وقت اللي توصلهم هذه المساعدات حقيقة معناها
0: لا تضاهيها فرحة
2: لا تضاهيها فرحة. الحاجة الإضافة المزينة برشا اللي احنا اشتغلنا عليها كذلك هو متعلقة بالتوانسة في الخارج أيا كانت البلاد اللي هم فيها. وانا نعرف هذا بأتم معنى الكلمة وبالمعاينة لأنه هي بنتي تعيش في فرنسا ونعرف برشا مساكنية كيف عنده
0: يعيشوا في الخارج
2: ويلقوا صعوبة كبيرة باش يضحيوا يزم من قبل ياخذوا موعد حسب ما سمعت بستة شهور باش ينجموا وما يشدوش العلوش في ديهم معنا يروحوا عن بعد يوصل لهم الحم وبالتالي هم يتراجعوا عن القيم مثل هذا الأمر يقول لك خويش لازني قولوا لهم من ناحية شرعية هناك بديل. وهنا باش نحكي كإمام باعتبار المسألة الفقهية مهمة جدا جدا هو جواز النيابة في الأضحية. إيش معناها النيابة؟ معناها ينجم واحد يضحي عنك. احنا تو في الحالات العادية وقت اللي نجيبوش نذبحه انت تذبح بيدك في داركم ولا الوالد يذبح ونجيبو جزار هذيك النيابة تسمى كما عنا النيابة في الأضحية حتى في الحج في حد ذاتها. وهذا أمر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وضحى عن أمته هذه تسمى النيابة. فبالتالي هذا أمر جائز شرعا فقها. تقول لك فيش تم العملية هو يكفي أنه يتصل بالجمعية بتاعنا ويذكر اسمه وإحنا نوصله العلوش اللي هو دفع حقه للعائلة والعائلة كيجيو باش يضحيوا ونقولوا له راكم باش تضحيوا عن فلان. شنو ربحنا هنا؟ ربح هو انه عبارة على ضحى وياخذ الاجر وتوصل باصوافها واوبارها وكل ما فيها بوزنها حسنات عند الله عز وجل. وهنا يزم يستحضر النية هذه دخل الفرحة لقلبك العائلة هذيك عمل صدقة عظيمة جدا جدا أجره على الله. يعني شوفك الفضاء المحلاها وما أعظمها في حركة يعني بسيطة هي ربما ما تكلفوش حاجة كبيرة ولكن هي عند الله أجره عظيم.
0: نعرفش هو في اللي ترى ذي سي خالد يعني جاتكم نتصور يعني أو أنتم يعني جمعية وكل شفتوا أنه الحاجة هذه يعني البزوان هذية خلينا نقوله يعني برشا نصور استفسارات برشا تساؤلات جاتكم في الإطار هذا يعني خاصة
2: احنا طبعا نتكفلوا بالإجابة
0: دونك فوالا انتم في الإطار
2: وضحنا المسألة هذه اعطيناها الجزئيات نتاعها وهذا الحمد لله عندنا المرجعية الشرعية نتاعنا سواء كان في الزكاة عندنا كفاءات عليا اللي نحضروا بشكل سنوي باش يدقوا في المصارف الزكاة والمنين المأتم نتاعها ونحطوها في الأبواب نتاعها. هذاك الشيء احنا توا نأكد ونعاود نقولوا انت تدخل على الموقع تشوف معناها تقول انت شنو تحب كفالة تحب يا بي تحب زكاة تحب صدقة تحب الا تحب معناها الاصناف الكل موجوده وتنجم
0: كل
2: حد شنو يحب معناها هذاك الامر هذاك ويوصل كيف كيف. احنا تو عندنا الحمله ذي نتاع الاضحيه كيف كيف يحب هو الاضحيه يحطك المقدار ذاك من المال يتحول الى الباب هذا في حد ذاته ويصرف في مصاريفه باش تحقق الهدف الاسمى كما عملنا قبل ما نعرفش كان تبعتش الحمله نتاعنا دار ديجيتال معناها لقينا وضعيه نتاع عائله اللي هي محتاجه لصاحب المنزل يحب خاطر كارينها احنا الجمعيه نتاعنا هو حب ياخذ دار فقال انا مستعد باش نبيعها. عملنا حمله والحمد لله معناها وصلنا لمدنا المقدار بفعل مساهمه التوانسة وهذا معناه شيء فرح الاخر. احنا ديما وقت اللي نمدوا دينا نلقاوك الاثر نلقاوك التجاوب وفي وقت وجيز والحمد لله.
0: الحمد لله بهذه مهم برشا الحقيقه الاجراء اللي ذكرته سي خالد يعني بالنسبه للمواطنين بالخارج اوكي يرجعوا يسمعوا بالضبط ما تفضلت به. اذا ونعاولوا زاد الحقيقه مهم برشا يعني حتى من الميكرو هذا اللي يسمعوا فينا وكما قلت انت يعني سهلوا عليهم يدخلوا على الموقع www.swsve.tn يلقاو التفاصيل الكل اللي تنجم تيدهم في الإطار هذايا. وزيد خلينا نقولوا ما عادش بكري زاد سي خالد الحقيقة على الموعد وعيد إن شاء الله متاع عيد الإضحى. دونك هاو كم من طوى يعني اللي عنده من طوى يبدأ يرسم البروغرام متاعه بالضبط وشنو عنده الحقيقة.
2: احنا اليوم 27 ذو القعدة مازال نقولوا ثلاثة أيام مبداو العشرة من ذي الحجة يوم الاثنين. العيد أغلب الظن حسب التقديرات الأولية بشكون يوم الأربعاء. أوكي عم نبرمجهم بحاول ليه مش توصل الأمانات لأصحابها
0: إن شاء الله يا ربي. أكيد يستفسار يلقاوه كما قلت على الموقع. وعلى ذكر الـ الأيام الفضيلة هذه إذن سي خالد وفضاء للأيام هذه إذا نحكيه على العشرة الأوائل إن شاء الله
2: من
0: ذي الحجة إذن وفضل الأيام هذه. خلي لك الكلمة ليك سي خالد يسمعوا فينا لقيت هذايا كيفاش النجم نستغلوا فضل هالأيام هذية لو هيك تتفضل وتعطينا يعني أبرز النصائح اللي تحب تعطيهم لنا ورسالة مباشرة يعني للمواطنين.
2: هو نعرف أن المولى عز وجل عندما يقسم بأمر فهو جلل. كل ما يقسم به المولى عز وجل أمره عظيم. المولى عز وجل أقسم بهذه الأيام العشر وأكد المفسرون بأنها هي التي أقسم الله تعالى بها في قوله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذن الليل العشر هي هذه أكد أهل العلم بأنها هي العشر من ذي الحجة بما فيهم اليوم العاشر اللي هو من أفضل الأيام على إطلاق يوم النحر قبل اليوم التاسع يوم عرفة. فبالتالي الأيام هذه كلها فضائل. النبي صلى الله عليه وسلم فصل القول وأكد وبين فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. استغربوا الصحابة قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله لأن هم في أذهانهم أن الجهاد هو ذرة سنام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بماله وجسده ولا يرجع بذلك من شيء. معناها قمة ذاك وصل حد ما عادش أكثر منه. فهذا يدل دلالة قطعية على أن هذه الأيام هي أحب إلى الله عز وجل من سائر أيام السنة حتى العشر الأواخر من رمضان طالما جاء هذا التخصيص وهذا التأكيد. بقى تقول لي أنت هي أيام فضيلة هذه عند الله عز وجل أجره عظيم. السؤال الذي يطرح نفسه ما المطلوب مني حيال هذه الأيام شنو نجم نعمل أشياء بسيطة أو في المتناول. إن شاء الله الناس كل اللي يسمعوا فيها من الناس المحافظين على صلاتهم. أول حاجة نأكدوا عليها نحافظوا على صلاتنا نحافظوا على صلات في أوقاتها نحاولوا نحافظوا على صلات في جماعة باعتبار أن الأجر يتضاعف. هو أصلا في الحالات العادية والأجر يتضاعف لكن هذا يتضاعف أضعاف مضاعفة لا يعلم مقدارها إلا الله وعبارة على عرض. فقط نحب نقارن باش نبسط الامر. تصور لو ان مؤسسه تجاريه تعمل عرض تقول اللي يشري قطع عنده 2 بلاش مثلا ولا عنده تخفيض 5 شو يعملوا الناس انتم تعملوا اشهار هيك تقريبا
0: نعمل اشهارات
2: هذا اشهار من عند ربي اشهار من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنجم يقيسه ونجم يحس به ويقدره كل الإنسان المؤمن يلي هنا مسألة غيبية الجزاء متاعه مكش بشتراها عيانا وممكن تراها ممكن ترى الأثر متاعه في حياتك من بعد. لكن أول إحساس تحس به هو كل السكينة وكل راحة وطمأنينة وتحس أن الدنيا هذه معناها ماهيش تلموم مهمة قدام الأشياء الفضاء اللي بتلقاها يوم القيامة بين يدين ربي. وتو نشوفوا أنه الأمر مربوط تماما بالموضوع اللي كنا نحكيه فيه. ونزيدوا شوية نوافل في العادة كل فريضة عندها نافلة والصلاة عندها نوافل فما 12 ركعة المعروفين اللي أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حافظ عليهم عنده بنى الله له بيتا في الجنة ما شاء الله. وفي الأثناء في العادة أنت واحد كي يصلي هيك في ساعة يبدأ مزروب هيك في ساعة يركع في قال قال قال زيد طول في السجود أعني على ذلك بإطالة السجود وكي تسجد مش عم بتدعي كثرة الدعاء اطلب اللي تحب ترى الأثر ذلك في حياتك بحول الله عز وجل.
0: وأفضل الدعاء سي خالد في الفترة
2: تدعي بما شئت خطريت الدعاء هو طبعا هو أي دعاء يصدر جاء في كتاب الله عز وجل والأدعية المأثورة كثيرة جدا بينهم أذكار الصباح والمساء اللي يعرفهم تاخذ 7 دقائق بالضبط. اللي يعمل أذكار الصباح والمساء موجودين في التطبيق صحيح تدعو بما شئت في كلهم أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الذكر باللي يجي على لسانك كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار التكبيرة الأيام هذه أيام تكبير أو الحمد لله ولت عنا العادة هذه طيبة في مسجدنا بعد صلاة العشاء على وجه التحديد والمغرب يرفع الأصوات بالتكبير باش الناس تحس أنه الدنيا هذه بالحق ما تسوى شيء يقول لك الله أكبر الله أكبر معناها أنت عندك مقاصد مادية والناس كل ربي يبارك لهم ورب يعينهم ولكن حط في اعتبارك أنه ما تكونش هذيك عائق أنك تتواصل مع الله عز وجل أنك تقبل على الطاعات أنك تؤدي الواجبات متاعك أنك وقت اللي تجي صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنت تعمل قياس هنا زعما نقعد نبيع ونشري خلينا نربحك شوية دنانير ولا نقبل على الله. يقول لك راكي تقبل على الله فقط أفلحت لأن يقول لك حي على الفلاح والفلاح خير من النجاح لأن النجاح نسبي مؤقت ومحدود ودنيوي الفلاح يشمل الدنيا والآخرة. معنا متصورش أنك أنت تمشي تأدي صلاتك راك باش تخسر بل بالعكس تحس تعمل بوز ريت كيف احنا نحطوا البورتابل في الشارج تشارجي تاخذ الطاقة الإيمانية ترجع إلى الله تلاوة القرآن بما يتيسر لكن بتدبر. احنا للأسف الشديد وقت اللي نقراو القرآن نبدأ مزروبين ومركزوش على الكلمات اللي نقولوهم على ما فيهم من

0: علاقات فعليه. فانت كتمد جدك وراه مش العبره بكثره العطاء ابدا والله. يعني ينجم الانسان يكون وراه باقل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء اكد يقول جهد المقل. شنو هو جهد المقل؟ باللي تنجم باللي تقدر. الاكزامبل الكبير برشا اللي علمونا سيدنا صلى الله عليه وسلم هي زكاه الفطر. زكاه الفطر قداش؟ 2000 فرنك. احنا توفي الجمعيه نتاعنا لما تنزل مليارات من 2000 فرنك. انت كي تحسبهم كان تحسب نتاع التوانسه كل قداش توصل 8 مليارات فاسيلمون. معناها اكل اكل 2000 فرانك هذيك ما تحقرهمش. هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اي سيدي انت ما تنجمش وما عندكش جا واحد طلب منك تسمنوا في وجهك تخسر حاجه مش تدفع فلوس. يعني هذه من بين الصدقه فبسمتك في وجه اخيك صدقه. هذا نحبوا احنا نسعوا له. احنا تو كي نقوموا بزيارات العائلات ثم الأطفال ونعديوا يدين على ريوسهم ونهنيوهم ونفرحوا لهم ونرفعوا لهم معنوياتهم ادخال سرور على قلب مؤمن. هذا زاد من أفضل وأرقى العبادات. نحسبوش ديما فلوس راهم لأنه ساعات إنسان يجي يقصدك في حاجة. علاش ربي يقول وأما السائلة فلا تنهر ما قالش المتسولة قال السائل. حتى ساعات واحد يجي يطلب منك معلومة خذوا وين الراس. ساعات الناس توقف حتى بالسيارات حتى من بلدان المجاورة معناها نقبلهم قبول حسن وندخل عليهم بالسرور ونوجههم وننصحهم. هذا هو شأننا وهذه القيم الحقيقة اللي احنا عايشينها في الجمعية متاعنا قرى أسواس. وهذه هي في الأصل أخلاق المسلم أخلاق المؤمن أخلاق التونسي المفروض
1: يلزم يتحلى بها
0: الربط بين الجانب المادي والجانب القيمي الأخلاقي راه مهم جدا جدا جدا جدا. وهذا الناس عاولوا ساعات الناس والله تعيش ظروف صعبة. احنا قبل كنا حياتنا بسيطة جدا ولكن نعيشه سعادة حقيقية في كان في الأسرة. تو كل حد عايش الروح هذا اللي منحبوش نحب نغيره نحب نصحه الكثير من المفاهيم. دينا مليء بهذه المفاهيم بهذه القيم.
1: يكفي أن نسأله يكفي أن نلوج على المعلومة زاد الحقيقة. خضرني حبيت نستغل زاد الحضور متاعك سي خالد بشكل كان عطيه يعني المعلومة تكون من مصدرها زاد معلومة صحيحة ونيرو زاد اللي يسمعوا فينا لوقيت هذية. نشكرك برشا الحقيقة سي خالد على ما فاتنا بيها من معطيات. إن شاء الله أكيد ربي ثبتنا ويكون كنتوا تسمعوا في فضل الأيام هذية إن شاء الله. وعلى ذكر الأيام هذية هاو كفرصة دونك باش نستغلوها في التبرع حملة ننخرطوا زادة في حملة التبرع هذية وكلها الحقيقة رسائل عطيتنا ومعاني سي خالد معاني إنسانية معاني تكافل معاني تدل على أنه بالحق التونسي لتونسي رحمه هذية
0: بالفعل.
1: دونك ونختموا زادة بالشعار متاعكم كقلتوا في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. إن شاء الله ربي يبارك للي باش يعطي إن شاء الله ربي يبارك باش يستلفون باش يسأل بعد الانترفيو متاعك ويحب يزيد يستفسر أكثر ويحب خاصة مواطنينا بالخارج. دونك أنت ذكرت زادة كيفاش يعني نجموا يتبرعوا في الإطار هذا. نشكرك برشا سي خالد على ما
0: قدم إضافة في الأخر.
1: تفضل.
0: فما حاجة زادة مهمة جدا نجموا نضحيوا عن الأموات. معناها هذا وارد وهذا ممكن. يعني الإنسان كيف تعدد النوايا هو راه مش واجب ولكن راه الأجر يوصل لأنه هو رحمة دينا بهذا المعنى. معناها ما تصورش أنت كي والديك توفى وانتهى معناها انقطع الأجر متاعهم. لا أنت كائم تنجم تواصل وتكمل عنهم وهذا في أجر عظيم جدا.
1: أوكي في الإطار هذا واضح. نشكرك برشا. خليل كلمة الختام سي خالد أهم حاجة.
0: فرحان برشا لاني معاكم وإن شاء الله ما أجمل الحقيقة أنه إنسان صوت يكون مسموع مش يبلغ هذه رسائل إيجابية لأنه فما شوية كشوية قتام هكا توزع مكشفرين شوية في المدة هذه بفعل ظروف المادية ولكن لا معناها هز راسك وارفع الهمة وخلي ثقتك في ربي
1: وتلفت للجانب
0: الإيجابي في حياتك. خطر خلينا نكمل بآية جميلة جدا فما ظنكم برب العالمين. انت شوف شنو ربي راهو بشي ربي خلقنا ما سيبناش معناها موش في ضيعنا وبهذا هذه الروح التضامنية يتحقق الخير الكثير
1: ان شاء الله يا ربي يتحقق للناس كل الأجمعين يا ربي. نشكرك برشا. إذن سي خالد تلموذي إذن رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال الأسواس والأستاذ التربية الإسلامية والإمام الخطيب بجامعة الصبر على ما فاتنا به من معطيات. هذه بالنسبة لفقرة الانترفيو. الانترفيو ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا أكيد بعد شوية فقرة سكوب أنفو. خليكم معنا في الاستماع.
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: RMF.net RMF.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: رما جزيل ترجع لكم بعد شوية.

0: .net.
1: RMFM.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسه. تحياتنا لكل من اخلط علينا في الاستماع لقيت هدايا، ونمشيو مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو اذا الشركه الوطنيه للنقل بين المدن اعلنت عن اطلاق خدمه الدفع الالكتروني عبر البطاقات البنكيه لاقتناء تذاكر السفر في اطار العمل المتواصل لتسهيل الخدمات وتيسيرها للحرفاء. تتوفر الآلية هدية حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون في العاصمة، وفي كل وكالات قفصة، توزر، نفطة، جربة، حمصتوخ، جربة وميدون بداخل الجمهورية. والشركة قالت لنا أنه بش يتم العمل على تعميم الخدمة هدية لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة عليها في مختلف أنحاء الجمهورية حسب بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للنقل بين المدن. في سياق آخر، شارك مركز النهوض بالصادرات نهار 11 و12 ماي بمدينة نيون الفرنسية في زيارة عمل ضمن وفد تونسي ضم ممثلين عن وزارات وهيكل مختصة، إذن في بهدف تعزيز التعاون التونسي الفرنسي في قطاع زيت الزيتون. المركز أوضح وفق بلاغ صادر عنه أن المهمة دي اللي نظمتها قنصلية تونس بجرنوبل بالتعاون مع لجنة التوأمة صفاقس وجرنوبل وجمعية تونس الزيتونة، اللي تهدف إلى إبراز الخبرة التونسية واستكشاف فرص الشراكة وتطوير صادرات زيت الزيتون نحو السوق الفرنسية. وهذا كان أجرى الوفد التونسي لقاءات مع فاعلين فرنسيين في قطاع الزيتين على غرار ممثلي مؤسسة فرنسا للزيتون، منتجين وأصحاب معاصر، إلى جانب تأدية زيارات ميدانية لضيعة نموذجية ومعصرة التي لها على التجربة الفرنسية في مجالات الجودة والتسميات المثبتة للأصل والتسويق. في سياق متصل، دخل لنا ممثل المركز إلى جانب إطارة من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للتعب والتغليف ومعهد الزيتونة في ندوة حول تثمين زيت الزيتون، وفق تعاون التونسي الفرنسي تخللها معرض لعينات من زيت الزيتون التونسي وحصة تذوق لنا. وتعد السوق الفرنسية الوجهة الخامسة لصادرات زيت الزيتون التونسي، ونستحوذت على نسبة 3.1% من إجمالي صادرات القطاع خلال سنة 2025. إذا هذه بخصوص جولتنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا باش تكون في لانفو ان 3 مينوت. خليكم معنا في الاستماع.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: الليل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الاربعة وخمسة دقائق مازلنا مواصلين معاكم المشوار. انتم تسمعوا فينا في ارم ماجازين بدينا معاكم المشوار ماضي ساعتين ومازلنا مواصلين معاكم حتى للخمسة. الوقت هذا نمشي مع بعضنا للانفو اون 3 مينوت.
3: L'info en 3 minutes.
2: باش نحكيو على جمعية علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة كانت دعات في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر إذن ووصف العلاج الجديد لمرضى السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. الجمعيات الموقعة البيان هذا ومن بينها الجمعية العلمية التونسية للطب العائلي، الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، إذا اعتبرت أنه تقييد وصف العلاج هذا الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أنه يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج، خاصة في المناطق الداخلية اللي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص، ونبت إلى أن القرار ينجم يؤدي عمليا إلى تعطيل حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب وتعميق الفوارق الصحية بين الجهات. وأكدت أن طبيب العائلة والطبيب العام يمثلوا الحلقة الأساسية في متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في مقدمتهم داء السكري بحكم قربهم من المواطن ومتابعتهم اليومية للملفات الصحية في مختلف جهات البلاد. هذا وشددت الجمعية على أن الأطباء العامين يمتلكوا الكفاءة اللازمة لوصف العلاجات ضمن إطار علمي وتنظيمي واضح يضمن سلامة المرضى وجودة التكفل الطبي. وأبرزت أن اعتماد مقاربة تقوم على الأقصى لا يخدم مصلحة المنظومة الصحية ولا مصلحة المرضى. هذا وحذرت من أنه الإبقاء على القيود الحالية من شأنه أنه يزيد الضغط على الأطباء المختصين والمؤسسات الاستشفائية في وقت تحتاج فيه المنظومة الصحية إلى تعزيز دور الخط الأول للرعاية الصحية وتدعيم مكان الطب العائلة باعتباره ركيزة أساسية في متابعة الأمراض المزمنة. كما دعت الجمعية الموقعة إلى فتح حوار جدي مع ممثلي الطب العام وطب العائلة بهدف مراجعة القيود المفروضة على وصف الدواء الجيد اللي دخل مؤخرا إلى السوق التونسية وموجه لمرضى السكري من النوع الثاني، والعمل على إدماج أوسع لأطباء الخط الأول ضمن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة داء السكري والتكفل بالأمراض المزمنة بما يضمن نجاعة أكبر وعدالة صحية أشمل بين مختلف المواطنين. وكان هذا شعلنا في الانفو اون 3 مينوت.
3: الانفو اون 3 مينوت.
2: مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعنا.

0: ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيد الإشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
1: أرم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8.

0: كبر
1: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار. تحياتنا لكل من خلط يسمع فينا لوقيه هذية وين باش نمشيو مع بعضنا اذا لفقره الانترفيو.
2: الانترفيو
3: إذن الانترفيو متاعنا لليوم باش يهزنا نحكيه على ضيف. إذن ضيفنا لليوم خلي يقولوا شاب غرامه يحكي عليه، اختار أنه يجعل من أب الفنون المسرح مساحة للإبداع، وسلاحه كان الإصرار والعزيمة، وهذا اللي خليه يتألق ويتوج بجائزة الممثل الواعد في مهرجان أو في الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج في فعاليات في طرف فعالية أيام المونودراما. إذن في دورة المرحوم السعدي الزيداني. إذن ضيفنا لليوم وبعد مشاركته وبعد ما أبهر الجمهور ولجنة التحكيم بأدائه الاستثنائي وحضوره القوي، إذن يرجع لنا بتتويج وبتألق. فرحانين برشا باستقباله ابن مدينة منطقة المساعدين. إذن ضيفنا لليوم التلميذ خالد حسني هركزين. مرحبا خالد.
4: السلام عليكم. تشرفت برشا في حضور معاك.
3: مرحبا. عودة ثانية وترجعنا ما شاء الله يديك مش فارغة. كيكا ولك مرحبا.
4: قلت لك سيدي جا باش نرجع لهنا
3: خدمة. ولا بقدرة الله إن شاء الله ربي يوفقك ونباركوا لك سيدة تتويج هذه الحقيقة خالد والالتزام متاعك وقدرتك ما شاء الله على أنك اليوم تطور من مهاراتك. حاجة مهمة الحقيقة لشبابنا لليوم في أنهم يبربشوا هكا في رواحهم شنية الحاجة اللي يحبوها، شنية الحاجة اللي يسعوا في أنهم يوصلوا لها. وانت ما شاء الله بديت تلقى في ثنيتك وبديت تلقى في الطريقة متاعك هي تقبل كل شيء.

0: قاعدين وتحياتنا ليهم والمجهوداتهم الحقيقة اللي قاعدين يقوموا بها في الإطار هذايا وفي أنهم كيفاش يستقطبوا اليوم الشباب وكيفاش يسعوا لأنه الشباب ما شاء الله يتوج ويكون ديما ناجح. إذن في الإطار هذا زاد نحب نعدي ديديكاز زاد المدام هدية العجيمي الحقيقة ديما على الدعم زاد اللي تقدم فيه في الإطار هذا. بيت نرجع معك خالد إذن ونحكيه على الباركور هذي ما شاء الله من وقت شبدأ كي نحكيه على خالد وعلاقته بالمسرح.
1: يعني الحقيقة ملي أنا صغير نحب المسرح وديما كي نبدأ نتفرج في التلفزة ولا نتفرج في عروض مسرحية نحب ديما نتفرج في المسرح.
0: يعني المسرح بالذات كان عندك ليها غرام
1: المسرح
0: متبع
1: المسرح والتمثيل حتى في التلفزة ولا أنا بالأخص معناها مسرح كتمثيل وكذا برشا بطبيعة تشوف أنه مسرحيين كبار معناها وصلوا لحاجة باهية وخرجوا معناها يمثلوا في مسلسلات تونسية نتفرجوا عليها الناس كل.
0: مش كون انت اكثر فنان
1: اكثر ممثل معناه مسرحي وتلفزيوني نتبع فيه اللي هو فتحي الداوي الله يرحمه وممثلي الاعلى معناه في التمثيل وكذا
0: والدوره اللي شاركت فيها ديجا هي دوره الله يرحمه اكيد قامه تونسيه
1: وبالنسبة لأنه ما بين النشاط اللي نعم فيه معناه الغرام تاعي والقراية نقتدي بأميمة بن حفصية اللي معناها بطبيعة هي محامية وفي نفس الوقت معناها ممثلة فقط.
0: بيه اوكي خلينا نواصلوا احنا في الإطار هذايا كنقولوا الغرام هذا يبدا سعيد انت في مشوارك هكا في انك تطور من الغرام هذا دونك انخرطتش في نوادي كيفاش يعني طورت من هالموهبة هذه؟
1: بطبيعة ديجا جيتك المرة فات قلت لك راني نشط في دار ثقافة معناها كنت نعم معاهم مسرح وليت توا مع دار الشباب ومعناها ننشط منه سي ديجا مدة أخرى باش ننشط في دار الثقافة مع سيمونير مخينيني
0: عجل التحية
1: وسي ديجا باش نقعد مع دار الشباب باش ننشط معناها في المسرح أي بلاصة نلقى فيها مسرح باش ننشط
0: أي بلاصة وانت توا بنشاطك هذا في دار الشباب شنو معناتها شنو تعلمت شنو أبرز الاختصاصات خلينا نقولوا اللي تعلمتهم أكثر في المسرح خاطر المسرح هو شامل يعني للفنون للفنون الكل دونك شنية الحاجات اللي تعلمتهم شنو علمك اليوم المسرح؟
1: الحقيقة بخلاف المسرح سيدي جا يعني اللي هو غرامي معناه ننشط في دار الشباب عندي برشة دار الشباب مساعدين في كلوب ميديا مع مدام هادية معناه فوتوغرافي
0: واللي كيف الكل اللي يشوفوكم دي ما اللي ديما مع بعضكم
1: تحياتنا ليهم وبالنسبة للمسرح معناها كيف اعطاني الحقيقه حاجه انه قبل ما كنتش نحكي مع العباد وكنت معناها حتى كي نخرج في بروجي قدام صحابي في المدرسه ولا حاجه كنت معناها كنوهق وما نجمش نغزر لهم المسرح سيدي جا اعطاني ثقه في روحي وكذا وكيفاش نواجه الجمهور اللي يتفرجوا
0: ومن وقتها صاروا اللي تخدم اكثر على شخصيتك على الثقه كيفاش تحكي كيفاش تعبر كيفاش توقف وانت حتى بكري حكينا في الاوف قلت لي حتى نفس في حد ذاته يعني كي توقف على خشبه نتاع مسرح مو جوست ايديك هاو ايدي خبي وراه برشا خدمه وبرشا مجهودات بي دونك شاركت كما قلنا في النوادي هذو ما كيف كيف نادي الميديا نادي المسرح قاعدة مشاركات يعني تقتصر على الحضور متاعك فما تمارين تقوموا بها دونك فما بروفات تكون يعني موجودة انت واللي كيف الكل يتخدموا فيها الى ان جات المشاركة متاع المهرجان كما قلنا مهرجان مونودراما كيفاش جات الفكرة متاع مشاركة؟
1: المشاركة هي كانت ملول بانه فما ايفينمون تعمل في دار الشباب الافتتاح كلوب شباب اسمه كلوب جنين واللي كنت أنا مشارك فيه قدمنا مسرحية في الإيفينمو في الافتتاح جي مخرج مسرحي اسمه سيوس في البحري عجبوا الشباب كيفاش معناه متحمس ويحب المسرح وفيه غرام المسرح
0: لقى فيكم طاقة يعني إبداعية
1: لقى إنرجي في الشباب اللي هي معناه مغلومين بالمسرح ويحبوا وينشطوا في المسرح عجبوا الكلوب وعجبوا الجروب معناها اللي فوق السين. جي معناها عمل

0: لنا فورماسيون في الإخراج المسرحي واللي منها هي كجرب عمل كاستينج صغير لبعض الأفراد من الجروب في السين في المسرحية ذي اللي شاركت بها اللي هي ملحمة الهرجمة. جرب مع ثلاثة أخرين معايا لقى معنا تتماشى معايا الخدمة
1: ولقى فيها ديجا شروط المعايير اللازمة
0: شروط المعايير اللازمة معنا أنه نمثلها المسرحية وكذا والحمد لله معنا جات معايا ومن غادي بديت نخدم ومبرف على المسرحية ذيك يا أخي معنا جات مدة سي يوسف قال لي باش نصوروا المسرحية صورنا المسرحية وبقوا هيك معناها لحظة معناها بعث الفيديو بعث الفيديو الصغير من بعض السينات في المسرحية للمهرجان بتاع قرطاش قعدنا مدة بعد قال لي راهي تقبلت المسرحية وباش نشاركوا في مهرجان قرطاج الدولي فرحت برشا الحقيقة وبطبيعة من وقتها كل لافيش تاع المسرحية تبرتاجات
1: حتى نشوفوها لافيش طوى وانت تحكي معنا به لافيش
0: بطبيعة تبرتاجات بعد المسرحية ومدرسة الاعدادية بمساعدين برتاجاتها بروفاتي ديجا غادي فرحوا برشا بيها الحقيقة وبخلاف هذاك دار الشباب واصحابي زاد برتاجاوها والمدير العام الشباب والمتفقد بتاع الشباب
1: وبدأ تصوير خالد ولا فيش
0: والمندوبية زادوا وجه لهم تحية
1: خليني سامحني يا خالد ونسكوش المراحل دونك وصلت المسرحية وقبل ما توصل دونك انت كان فما زادة التزام يعني اليوم كيف اختارك سي يوسف باش انت تكون يعني تمثل اليوم في المسرحية هذية كيفاش بدأت الخدمة يعني كيفاش نو طلبت منك المسرحية هذية كيف جاء قال لك يعني الخطر نحكي وزاد على اختصاص المونودرام والعروض الفردية دونك لقيت روحك مع عرض فردي ما معكش مجموعة خطر نجم نقوله مع مجموعة كانت نجم تكون أسهل عندك دور يقتصر على دور وكهو دونك تلقى روحك في عرض فردي مونودراما دونك لنا نحكي على قالب مسرح يقوم فيه الممثل بتأدية أو ممثل واحد بتأدية العرض على خشبة المسرح عنده خصوصيات وبطل واحد صراع داخلي عدة أصوات كيفاش كانت الخدمة وتلقى روحك مع المهام هذه الكل؟
0: الحقيقة يعني كي نبدأ في قصين من قبل معناها كل نسيب طاقتي ونخرج اللي فيه ونعبر بكل أحاسيسي وبلي عندي نخدمها المسرحية ذاك اللي خلاني معناها نخاها المسرحية
1: يعني ملقيتش صعوبات نفهم من حديثك هكا
0: الحقيقة هو كعمل فردي معناها صحيح أول مرة نجربها كانت من الأول صعيبة معناها وكيخذي وكي معناها بطريقة التنفس كذا اللي وراها لي يوسف والإنرجي والمعناها التحرك على السين والحركات لازم تكون ثابتة وكل بالتعود بروفة ورا بروفة معناها تعودت على الخدمة ومشيت فيها مرتاح وبخلاف هذاك معناها حتى فوق السين وحدي الجروب الكل معايا يتفرجوا معناها حسوني معناها اني قدم فيها في المهرجان بيدو الكل كانوا حاضرين كلاب ميديا معايا كلاب المسرح كلاب جينين زادة الافراد الكل كانت موجودة نتعاونوا الكل واعطوني برشا دي بروبوزيسيون على الحركات اللي باش تكون معناها متعاونين كانوا معايا برشا
1: يعني منفتح ومتقبل على الكل
0: احنا
1: الكل نقد زيد على خاطر كانت لك يعني مرحله ما قبل العرض نتصورك عولت عليها برشا المرحله هذيك على النصائح اللي تجيك خاطر كانوا جمهورك في مثابه الجمهور نتاعك
0: النصائح اللي توجهت لي بطبيعه معناها انا ديما الكل يعطيوا ارائهم ونشوفوا انا هو اللي انسب يكون على المسرحيه معناها تعاوننا كل مع بعضنا في إطار مجموعة كل خدمنا
1: به برشا يعني لقيت الدعم هذا اللي يعاونك خلي نقولوا به وبدأت التحضيرات دونك بعد ما سمعت يعني أنه سيبون تقبلت المسرحية هذه نتصور لنا يعني الأمور ولات رسمية خلي نقوله يعني فما شوية كبسة ركبتي تحس بها
0: فما كبسة هو في الأصل دار الشباب المساعدين كنا ننشطوا نهار جمعة وسبت واحد ثلاث ايام اذوكم ما نخرجش من المسرح. ثلاث ايام اذوكم ادم وندخل دار الشباب نتعدى طول السين. طول نتعدى للسين نبدا نسخن ونبرف ونخدم على كل سين فيهم. نبدا حتى واني نجري ونسخن وكذا ونقرا في النص معناها. كانت الخدمه جديه اكثر. بتبيع معناها كان المخرج ديما يحضر معايا معناها وكل
1: وهذا اللي عاونك وكان معاك. وانت قلت الخدمه ولات جديه اكثر ولنا نصورك يعني دي قلت يعني كما قلنا ايام ساكخي كانت مقدسه الذمة وفائده المسرح وكل نصور في اللحظه هذيك خالد حتى انت اكتشفت في روحك انك ما تسلمش انه فما اصرار فما عزيمه فما هدف رسمته وحبيت توصل له. نتصور هذا اللي خلاك وعاونك يعني باش تروح اللقب هذا والتتويج هذا. نطور الايامات هذوكم عشتهم حتى انت في الصراع الداخلي زاده مش حتى اخطى المسرح حتى في شخصك زاده انه يلزمني نوصل يلزم تكون عندي نتيجه يلزمني نروح بالجائزه يلزم يكون قد الثقه وقد المسؤوليه.
0: كي بدينا نبرف من بعض الامور الرسميه كلمت سيوسف اللي هو كان زاده معناه مؤطر كان مشرف معناه على المسرحيه نتاعه ونوجه له تحيه كبيره. عاوني برشا واني نخدم. قلت له مسي المشاركه ذي مشيلها باش نربح. قال لي انت اعطيني شنو الهدف نتاعك في المشاركه ذي. قلت له الهدف نتاعي انه نمشي نخدم خدمه مريقله نقيضها اني والجروب الكل معناها نخليه بصمتنا غادي كخدمه وكمعناها عمل جماعي كان عنده اثر نفسي باهي بطبيعه ايجابي بالنسبه لي.
1: وهذاك اللي صار.
0: وهذاك اللي صار هو بطبيعه كي قلت له معناها راه شو يصير بالضبط شو يصير.
1: وهذاك اللي صار.
0: قال لي الهدف نتاعك شنو. قلت له راني اني من روح من غادي كان بالجائزه.
1: كان بالجائزه وروحنا
0: بالجائزه والحمد لله.
1: والحمد لله. خلينا نرجع معك. انت قلت لي لقيت الدعم من قبل النوادي إذن النوادي اللي في دار الشباب لقيت الدعم الجمهور من أصحابك الموجودين ونتصور خشبة المسرح اللي كانت في دار الشباب ولا حتى في دار الثقافة في مساكن وكل ما كانتش نفسها هي اللي مشيت وشاركت في يعني تبدل عليك لأننا نحكيه على الإطار الزماني والمكاني دونك اليوم وكيف شاركت سيبون يعني حسيت روحك انخرط سيبون طب موجودين عن المسابقة احنا في إطار الأيام هذية متاع المهرجان كما قلنا والأمور ولات رسمية أكثر. خلنا نوصل معك لنا خالد للحظة متاع دخولك وصعودك على خشبة المسرح في إطار الأيام الدورة الثامنة من المهرجان الدولي المونودراما بقرطاج دونك ولحظة تأديتك للمسرحية هذية تفكر نهار هذاك بالذات التفاصيل وأي تفاصيل وكل شاركنا التفاصيل هذية.
0: الحقيقة ما ننساش حتى لحظة من الخدمة والمهرجان كيفاش حتى المدة الأولى قبل ما تبدأ المسرحية طلعنا برفنا ومعايا المخرج فوق السين بقيت الجروب معناه اللي يجي معايا كرينا كار بطبيعتنا معناه جينا فيها كلوب تاع دار شباب كل جات كل هزيناهم معانا حتى مدير دار شباب والكار كانت من عند المندوبية بالطبيعة.
1: أوكي وانطلقتوا نحو العاصمة.
0: مشينا نحو العاصمة المركز الثقافي الأفريقا. كما قلت لك معنا قعدت المدة الأولى معنا المسرحية توخرت زاد عطاني وقت حتى باش نزيد ناخذ راحتي وكذا.
1: ولنا يلزمك تتعود على الظروف الخارجيه اللي تنجم تصير واللي خارج نطاق
0: قبل بدرجه ملي نبدا المسرحيه. قالوا لي راهي توخرت ساعه اخرى كان العرض نتاعي المثلثين. المسرحيه توخرت للاربعه خاطر فما عرض اخر في المسرح البديل. كما قلت لك معناها كي طلعت على السين قف معايا المخرج وسيوس طلع معايا في السين لي تكنيسيان ديجا معناها بداوا يركحوا في الميار وكل بقيت الجروب اللي جاي معايا معناها قاعدين في بلايصهم. الحقيقه ما همش قاعدين في بلايصهم
1: هم مش يدعموك مش يدعموا صديقهم
0: هما بالنسبة للموسيقى خلينا نقول لك ساعة بالنسبة للموسيقى كان معايا أكرم على الجيتار الإلكتريك نتاعه ومعانا يوسف ويونس يعزفوا على الأورج اللي يقرأ في المدرسة العادية المساعدين ومعايا كريم على الطبلة من ليسي الكنيس للخوارزمي. والطبلة ذيك ما ركحش بها قبل. احنا طالعين مبرف فوق السين وهو مع الجروب اللي جاي معايا. الطبلة ذيك ما رتحش. احنا مبرف واحنا نسمع في الايقاع معناها
1: خلاها معناها يدربك في اجواء بطبيعة مرتاح يعني بطبيعة. في الخدمة وكل
0: وبخلاف هاك قبل المسرحية وبعد المسرحية ما راضوش الحقيقة يعطيهم الصحة.
1: مثلوا بالباهي
0: أعطوا دور إيجابي برشا الحقيقة والله عاونوني برشا. هي كأول طلوع على سين الحقيقة هي سين اللي عرضنا فيها تابع المسابقة كلي صغيرة وفوق هكا معناها كان في الوضعية معناها أنه سين أول مرة نجرب عليها وجديدة معناها أصغر من
1: مهم هذي أنك تجرب حاجات جديدة
0: بطبيعة معناها بالعكس معناها في كل بلاصة باش تمشي لها باش تعرض على نفس السنة اللي خدمت عليها وبرفت عليها ما تبدأ سنوات مختلفة ولقيت راحتي فيها معناها ما تقلقتش حتى تعرف بالموتيفاسيون اللي خلوها لي ديجا جماعة معناها
1: ما قصروش
0: ما لقيتش حتى قلق فوق السنة. عرضنا قعدنا نبرفوا شويه وبعد بدينا في المسرحيه وخدمناها.
1: وقديش مدتها المسرحيه؟
0: مدتها 35 دقيقه.
1: 35 دقيقه
0: في 9 ثانيات.
1: باهي. والمحتوى بتاع المسرحيه؟
0: المسرحيه
1: على شنو تحكي بالضبط؟
0: المسرحيه هي اسمها ملحمه الهرجم. باهي. احنا في تاريخنا نحكي على ليسا واللي هي خرافة واللي تنجم تكون صحيحة. اني معناها هي كي جات لتونس وجات باش تبني قرطاج قالت لهم معناها اللي يستهزئوا بها الفازة انه قالت لهم على اعطيوني جلد ثور باش نقصه وندوره على معناها تقصه تعمل بيه تراس اللي هي قرطاج. والقصان ذاك نقصدوا به معناها على الثور نرجعوا انه الثور معناها او البقرة بالاحرى جي منها الهرجمة واللي هي تسميت ملحمة الهرجمة تحكي بالضبط على تاريخ تونس.
1: اوكي يعني مسرحية تاريخية
0: تاريخية
1: زادة ونجموا ندخلوا فيها زادة البعد يعني الأسطوري زادة يعني في المسرحية هذه وطريقة التقديم يعني وين صنفوها نوعية المسرحية هذه قلنا تاريخية أسطورية يعني وانت كنت في المسرحية هذه شنو عطيت دروس عطيت دروس عطيت معاني عطيت عبر شنو حبيت الجمهور يخرج بعد من فرش المسرحية متاعك شنو الحاجة اللي يخرج بها ومعتها شنو يفهم بالضبط وشنو يستوعب جمهورك
0: هو حتى كان مثال فما معناه نقوله مش على انه عباد مش واعية جيست اما المسرحية اللي كانت فيها ابعاد فلسفية شوية تحكي على تاريخ تونس اما زاد تحكي زاد على وضعية معناه الشعب التونسي وكذا
1: يعني صالحة لوقتنا طويل
0: صالحة لوقتنا طويل معناه تحكي كيف ما معناه ديجا تلقاها سهل الحكاية.
1: وشني الوظائف الخصائص اللي وظفتهم انت يعني على شنو اعتمدت مسرحيتك بالضبط بخلاف النص وكنقولوا اختصاص كما قلنا بكري المونودراما بطل واحد صراع داخلي عدة اصوات شنو اللي تقمصت في الدور متاعك؟
0: تقمصت برشا ادوار حكيت على معناها حكيت على هليسا كريستوف كولومب كيفاش الحكاية انه معناها على كان باش يمشي للهند لقى روحه في امريكا
1: يعني عدة شخصيات
0: على الهرجمة على البلابي اللي هي حاجات تابعة ثقافة تونسية معناها
1: اي معتقدات متاعنا ها
0: فقط
1: دونك الجولة التاريخية هذه عملتها جولة تاريخية داخل وخارج
0: رجعنا بها على الماكلات وعلى معناها الشخصيات كانت قبل في تاريخ تونس
1: اي اوكي هذه بالنسبه للمسرحيه اذا وقدمت العمل نتاعك وسبعه يعني قاعده نستنى في النتائج لحظات دونك الصدور نتاع النتائج هذه كيفاش عشتها انت والمجموعه الكل
0: الحقيقه هو ساعه الخدمه كما ما قلت لك بكري في الاوف قلت لك انه المسرحيه تخدمت من غير سينوغرافي
1: واضح
0: لا لبسة معناها اللبسة جايبة من الدار لا لوميير لا صون لا ديكور معناها الخدمة ما تكلفتش حتى فرنك زيرو مليم كي شاركت بها معناها انه ان يعطيني مثال انه مشاركه تكون معناها سي ديجا مشاركه باهيه في مهرجان دولي معناها اعطيني مشاركه معناها سي ديجا قعدت صداع عند العباد ومساعدين الكل سمعت بالمشاركه وفي سوسه المندوبيه ديجا بارتاجاوها والمتفقد العام كي تبرتجي تعطيني انه مشاركة يزي
1: وصلت انه
0: معناها بعد بثلاث ايام عملوا الاختتام تاع الحفلة باش يعطيوا الجوائز عندي المخرج قعد غادي مو في الفورماسيون تقعد ثلاث ايام قعد غادي المخرج ومعاه ديجا قاسم
1: تحياتنا القاسم اللي كان حاضر بحضينا زيدا وشارك في المهرجان هذا وفي ورشات المهرجان هذا
0: كي قعد هو المخرج غادي حضر على الاختتام كي معناها ديجا الفيديو عطيته لك معناها على انه هبطوه المهرجان قالوا افضل شاب ممثل واعد خالد حسني معناها كي بعثوا لي الفيديو ديجا ما صدقتش اني فرحت برشا وبالحق الجائزه اللي خذيتها نهداها للجروب الكل اللي كان واقف معايا نهداها للعائله معناها زاده اللي دعمتني
1: لحظات هذيك وقت اللي كلمك المخرج وقال لك راهو اللقب عندك
0: سيدي جام زدت كي قمت من النوم نلقى الكلاب تاع الميديا تاع دار الشباب
1: يهنيه ويهبطوا
0: ما فهمت شيء رجعت التالي بالكل نلقى الميساج بعثين انه خالد ربح جائزه وكذا تاع احسن ممثل
1: اول هكا حاجه كقلتها بينك وبين روحك
0: مشيت للوالده طول مشيت لامي عايشه مشيت لامي طول قلت لها راني ربحت الجائزه وكذا
1: هي أول من شاركتك الفرحة موجهة تحية يعطيها الصحة به أوكي
0: وقلت لها ما حتى أخويا زاد فرح بي برشا دار الشباب سيدي جا معناها سبقوني في الفرحة قمت لقيت المساجات معناها خالي من الصباح وكذا المخرج ديجا هو اللي مشي خذي الجائزة خاطر ما نجمتش نحضر يعني في تونس وجابها لي
1: به وفي الإطار هذي خالد يعني حب نعرف الرأي لجنة التحكيم وصلتكش قصدي يعني حتى مع المخرج كي حكيت معاه دونك علاش بلوتو المعايير ولا خلي نقولوا اختيارك للتتويج هذي وللجائزة هذي ما جاش من عدم أكيد فما حاجة تختاروا عليها خالد
0: بطبيعة لقب هو في أنه حتى ما فماش ضوء وكذا وبالرغم معناها حاجة ما فيهاش ضوء تقولش عليك تعرض في حاجة فارغة معناتها فهمت انت باش تملاها بكل الانرجي وتاخذ نفس وكيفاش الحركة تخرجها معناها في الحركات اللي باش توظفها في المسرحية تخرجهم في وقتهم ومش بعبثية معناها يخرجوا والديبلاسمون معناها الحركة في السين كيفاش تكون معناها
1: مدروسة
0: ومنظمة الكل معناها كلمات منظمة وحتى الخطوات اللي نعتمدها في السينات مريقلة
1: على ذكر يعني كي قلنا انه الخطوات نتاعك كل مدروسه انه اكثر مشهد بقى راسخ هكا في بالك كي حسيت روحك الاداء اللي عطيت فيه ما عندك كل قوتك وكل كانت على الخشبه هذيك
0: الحقيقه السن الاولى والاخرى اللي هما معناها كانوا اقوى بطبيعه سنوات معناها السن الاولى اللي هي معناها تبدا بها الحكايه والسن الاخرانيه هي اللي باش تقفل بها الخدمه
1: باه ما تحب تسمعنا الاولى ولا الاخر
0: السن الاولى
1: السن الاولى هاي نسمع السن الاولى مثالش هكعطينا اكستريم منها مقطع خلينا نسمع
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماناش في الهند والبقر مش مقدس صحيح البقر عنده برشا قدر أما الحمد لله ما وصلناش للهند ملي عليسة بنات كارتاج حتى الناس قالوا ديجاج ديجاج ديجاج ارحل ارحل ما خرجناش من البقرة نقصد جلدها صحيح زاد ديما مقصوص مسير أما حبينا ولا كرهنا جلد البقرة هو اللي بني كارتاج وتاريخنا ديما فيه البقر وين تطيح تكثر سكاكينها هاي هاي هاي هاي نازل عليها البقرة أذك علاش ما نحبش الهرقمة
1: هذه السنة الأولى اللي دجاب عثيلي يعطيك صحة دخلة بقوة من الأول، وهذا اللي سعيد نتصور أنك تجذب عليه الجمهور خلال النص من خلال الأداء متاعك. الحقيقة تحية للمخرج على العمل هذية. إذن بعد الفوز هذية خالد، وخلينا نقول زادة يعني في الإطار هذية، أنت باش يبقى الاختصاص هذية هو اللي بزيد تخدم عليها أكثر، نحكي على المونودراما ولا بتشارك إن شاء الله في أعمال أخرى جماعية، أعمال مسرحية؟ يعني ماكش باش تربط روحك بالاختصاص هذية، وإلا بالعكس تحب تزيد تطوره باش هكاك تخدم فيه تبدع فيها اكثر؟
0: الحقيقه هو المسرحيه معناها الخدمه نتاعها كانت في مده قصيره، معناها كفي مهرجان دولي معناها يلزمها تحضير قرابه عام. المشاركه ذي بالمبادره التكوينيه اللي جات مع سي يوسف البحري كانت قبل شهر ونص من تو، معناها في شهر ونص ديبلاسمون الخدمة السنات والحركة وكذا، معناها والبروفة برشا بروفات
1: والالتزام زاد مع قرايتك
0: بالطبيعة معناها القراية وكذا، معناها كانت
1: حاجة سهلة
0: بالطبيعة في ساعة في ساعة وكذا. بالرغم معناها عرفت بعد المشاركة وكخذت الجائزة وكل انه في المسرح معناها وغرامي وموهبتي معناها ما كانش كاكا وبرا، معناها انه لقيت انه اني باهي في المسرح ونجم نوصل لحاجه
1: بطبيعتي. ولقيت روحك نتصور في المسرح يعني نتصور بعد
0: بخلاف انه مانيش متكون معناها في المسرح برشا،
1: مازال ما فاتك شيء، مازلت في بداياتك ومازال المشوار طويل قدامك نتصور.
0: صحيح.
1: وعلى ذكر المشوار ان شاء الله تخمم في انك يعني تدرس هاريخ الاختصاص هذا ولا عندك حاجه اخرى في بالك ولا
0: الحقيقه يعني كما قلت لك على انه حكايه انه نكمل القرايه باش نمشي نعمل دروا محامات وفرد وقت
1: ما نمارس ان شاء الله حاجه اللي رسمها تحب تكمل
0: مارس غرامي في المسرح.
1: واضح يعني هذو مزوز باش تبقى يعني بين المحامات وبين اذا دراسه الحقوق والجانب المسرحي، علاش لا يعني تولي تقتصر اذا الحضور نتاعك على المشاركه في المهرجانات وتطور زاد من روحك، خاطر الغرام هذايا كما قلنا احنا اب الفنون يلزم برشا خدمه زاد وبرشا صبر وكل وهذا الشيء تخدم عليه نتصور في المده القادمه.
0: هو اي بطبيعه اي فن معناها باش يطور لك من شخصيتك ويخليك معناها عندك الثقة في روحك وحتى كي في معاملاتك مع العباد وعلاقاتك مع العباد تكون تحكي بفصون معناها باهية ومعناها متاع واحد متثقف يفهم معناها كيفاش يحكي وكذا.
1: كيف زاد بما انك حاضر بحذنا خالد وبعد التتويج هذايا حب نستغل الحقيقة الحضور متاعك وفي نصيحة للشباب اللي يسمعوا فينا لقاية هذايا، شنو تحب كنصيحة تعطي لكل شاب عنده غرام، كل شاب مازال يحلم، كل شاب في بداياته كيفك، للشباب اللي في عمرك وكيفك شنو تحب توجه؟
0: الحقيقة كما قلت لك المرة فاتت زادة نفس الحكاية انه اذا واحد مغروم بحاجة الحقيقة دور الشباب نعودها كما مرة فاتت، دور الشباب موجودة ومعناها بيبانة محلولة واي شباب يحب يطور من موهبته الكلوب كل موجودين سواء في الرسم سواء في البانتير معناها في اي اختصاص يحب حتى فوتوغرافي مونتاج يعمل سينما يعمل مسرح حتى عنده رياضة مثلا كيما الكورة باسكيت هوند ولا حاجة دور شباب فيهم معناها استاديات فيهم
1: يكفي انكم تدق الباب وتدخلوا تسأل
0: يجي الباب غير ما تدق وتلقى محلوس
1: بالضبط. ان شاء الله بالتوفيق للي عنده اي هكا حاجة موهبة
0: بالطبيعة ما ينساوش قرايتهم معناها
1: اكيد هذا ما يمنعش هذايا قراية مهمة زادة والمواهب هذوما والاختصاصات هذوما زادة عندهم الحقيقة دور كبير ودور مهم برشا. كيف زادة خالد نحبك تخلي زادة نتصور كلمة اللي وقفوا معاك اللي كانوا معاك سند
0: يظهر لي تحيلي
1: يزمنا ساعة أخرى
0: يزمنا ساعة أخرى معناها خطر بالرسمي
1: أنا اختصر وشكون هكا اللي لقيته في إنه اللي شاف فيك يعني النجاح هذايا اللي بالكلمة اللي لقيته قبل المسرحية وبعد المسرحية مثال شاي نخلي لك
0: أول داعم بطبيعة العائلة معناها أمي وبابا وخويا
1: العائلة الكل
0: نوجه لهم تحية كبيرة. وبخلاف هذاك دار الشباب معناها اللي كانت موفرة الفضاء, وفوق هذاك كما قلت لك معناها بخلافها هي بارتاجات معناها بارتاجات الخدمة
1: يعني روجوا لصوتك
0: روجوا ديجا معناها زادوا ووصلوا لصوتي في الحكاية. ومعناها المندوبية والمتفقد العام للشباب بارتاج الأوفيش تاع المسرحية نوجه له تحية وزاد على خاطر وفروا لنا كار معناها مشينا فيها جروب كامل وتحية لسيوس معناها اللي عطاني
1: اللي آمن بيك
0: اللي آمن بيا بطبيعة والناس كل آمنت بيا آمن بيا عرف انه معناها نجم نوصل لحاجة. واحنا بالرغم حتى من منطقة معناها مش شكل فيها برشا حركة وكذا معناها دار شباب جات بعيدة على
1: النشاطات, لكن هذا ممنعش انكم تكونوا لحمة مع بعضكم.
0: وبالرغم من هاكا معناها احنا شباب نحبوا ننجحوا ونحبوا نوصلوا وكنا لحمة مع بعضنا وخدمنا الخدمة الكل معناها بررنا وضحكنا وتغششنا وبكينا مع بعضنا ديجا معناها برشا اصحابي بعد ما كملت المسرحية هبطت من فوق السين نلقاهم يبكيوا معناها صدمتني الحكاية كي سألتهم مش بيكم قالوا لي معناها فرحانين انه لقينا
1: انه فما انت
0: انه فما عبد معناها تحبه معناها وكذا تلقاه واصل الحاجه كيما
1: هكا. صحيح محلاها الفرحه كي تكون بارتاجي كيما هكا وخاصه تكون بارتاجي بين اصحابك يعني اللي عجتهم بعضكم الاوقات هذه الكل.
0: وحتى معناها حتى المده هذيك ما شطش في دار ثقافه وكذا مدير دار الثقافه هناني على العمل واصحابي هذوكم في الجروب نوجه لهم تحيه كبيره معناها هذوكم ذكرهم مش شويه وسيموني اللي مخيليني معناها اللي كنت نشط معاه ديجا قال لي وحتى في ار ام اف ام فما زميلك الاخر ديجا كيراني في كان فما مهرجان فيلم التراث تاع مساكن مشيت فيه لقيته غادي سي كمال معناها هناني والشكر الكبير معناها السير رضوان شبيل الصحفي الشروق ديجا هبط فيش معناها ارتيكل عليا حكيت فيه على غرامي بالمسرح تحية كبيرة لي معناها بعد ما خذالي الانترفيو هو على غرامي بالمسرح قبل المشاركة فهمت وكي ربحت الجائزة وبعد المشاركة وكذا هبط الارتيكل وزاد عليها معناها المشاركة وكل
1: أضواء الشهرة طب دايرة بيك انت ليه احساس محلاه واحساس يستحق انك تكون فخور عندك الف حق انك تكون فخور بانجازاتك على خاطر تعبت باش توصل للمرحله هذه. والحقيقه انت تو في مرحلتك هذه ماكش باش تنسى اللي وقف معاك
0: وماكش باش تنسى
1: ولا وماكش باش تنسى اللي دعمك يعطيهم الصحه الكل وعلى ذكر المسرحيه ان شاء الله باش نشوفوها قريب على قريب في مهرجانات اخرى باش تسعى انها تكون موجوده انت والمخرج اكيد يزم برشا خدمه نتصور في انكم المسرحيه هي تاخذ الصدى نتاعها.
0: صحيح الحقيقة توا هو المسرحية معناها المدة دي باش نرتاح شوي معناها نكمل دفورات وكل معناها ونرجع من بعد في المسرح توا معناها المسرحية مانيش باش نواصل فيها المدة دي معناها تعب برشا وكنت لاهي برشا معناها فيها وتوا مدة دفورات نكملهم
1: نكمل الدفورات ومن بعد نرجع
0: أما معناها مسرحية باش خلاها توا باش نخدم مسرحية أخرى مع طفل صاحبي اللي هو حمزة الهمامي باش يمثل هو مونولوج أو اسمه 404 خبر 404 مونولوج معناه باهي سيدي جا سيناريو ريان بن رجب وإخراج طه العطروس. واني سيدي جا باش نكون في طاقم العمل معناه باش ندعم صاحبي
1: نشوفوك يعني في عمل جديد إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: باهي على أمل أكيد نشوفوك في أعمال أخرى علاش لا وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق. احنا هكا نكون وصلنا معك لنهاية المشوار يعطيك الصحة خالد على الحضور الحقيقة على الطاقة هذه اللي عطيتين ووصلتين طاقة بتاع نجاح واحنا في بريود بتاع امتحانات وكل ان شاء الله
0: ونسيت واحد برك اللي هو انت منى
1: عايشك
0: تحية كبيرة ليك الحقيقة حتى انت دعمتني سيدي جال مدة معناها انت على الخدمة وكذا ومن بعد ما سمعت بالجائزة معناها شكرا
1: مرحبا في كل وقت ان شاء الله ترجع لنا بتتويجات اخرى بتألق آخر كيف كيف زادة نعاود الحقيقة نشكر مدام هادي على خاطر زادة ساعات للتنسيق أكثر للقاء هذايا الزملاء الكل من دعمك إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. إذا خالد حسني شرفت فرحتنا الحقيقة في هاللقب هذية وهالتتويج هذية وحضورك وطاقتك كما قلت الحقيقة. الجائزة متاعك مهيش مجرد إذن مش مجرد لقب خلي نقوله بل هي شهادة ميلاد لفنان إن شاء الله. مازال قدامه برشا نجاحات بقدرة الله وبرشا تتويجات على مسارح مختلفة وعلى شلي مسارح عالمية ذي إن شاء الله الهدف كيكا والله بقدرة الله إن شاء الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع نجاحات أخرى. خالد حسني نشكرك برشا على الحضور إذن في حصتنا لليوم وكان هذا شعنا في الانترفيو. الانترفيو هكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار نختموها زيدا من المسرح نمشيو للفن السابع نمشيو للسينما. مش خليكم مع لطي باش ناقي غنينا السينما. شكرا إيهاب براوي على الإخراج. شكرا سي خالد تلمود اللي كان حاضر بحضرنا في الانترفيو الأول. خالد حسني في الانترفيو الثاني تلقاو على الفاش فيسبوك راديو رما فام. ونت بيجي كنت معكم وقدام الميكروب قال لكم شو قولكم سيسر واحكم تقابلوا غدوة في لمانا.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: RMFM
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنسير
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: بقية الشهر على RMFM.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
0: المزيكا نون ستوب على رمى فاما. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فاما.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على أرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس في ديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm.
2: الو
1: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
1: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 67 وإلا 22 744 755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عد

0: ارام افام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: السفر.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

أرم فام تونسنا تونسنا.

انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، انسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

نون ستوب على رام اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام.

أنا

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.